راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهاري
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: حبيبي
1: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوى فرق بوقتك، لكن تسوى فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس،
10: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

البساطة من المصطلحات الشعبية المتداولة جدا، وإحنا عادة أي شيء ببساطة نقول عنه إنه ماذا؟ إنه بسيط. يعني إحنا ما لكم محددات شنو هو البسيط، مو ما عندنا شنو بسيط، نقول هذا إنسان بسيط. يا شنو يعني بسيط؟ يعني شنو؟ يعني شلون واحد يصير بسيط مثلا؟ لازم مثلا ما يتدخل، لازم ما يعلق، لازم ما عنده رأي تجاه الأحداث، حتى ما حد يقول يا بش دعوة تهرد معقد دمشيها دمشيها، انت ايش دعوة هيك معقد تعلق على كل شيء وإلك رأي بكل شيء وتحتج، مو كما يقول القيصر تحتج على كل شيء بهذه الطريقة أو تلك. وبالتالي انت هنا تحولت مو إنسان بسيط، والإنسان البسيط حلو ليش؟ يعني محبوب مقبول مشاع، يعني الناس كلها تتقبله، يعني ما يعكر الأجواء، ما عنده فد تعليقات سلبية تجاه الأشياء اللي تجي بباله، يعني يستسلم مقابل خانع، هذا إنسان بسيط ما يعترض بالشغل، احتمال مرات يدمغون عليه بالشغل، يسكت ما يعلق، دمه موحى بارد هادئ. إحنا نقول عنه مرات طبعا نظلم الهادئ، لأن هادئ ما له غرض، الهادئ إنسان ثاني، هذا احتمال مرات هو جبان، احنا شنو نقول عنه؟ نقول عنه بسيط مثلا، مو مرات، او مرات خبيث ها نقول عنه بسيط. طبعا انا ما جاي اظلم الانسان البسيط هنا، وانما مفردة الانسان بسيط هي مفردة اصلا ما جاي نستخدمها صح، يعني اكو انسان بسيط وهو انسان جيد، هذا ما عينا به، بس اللي جاي نقول عنه جزافا انه انسان، هو مو انسان بسيط، هو انسان اخر تماما، بس احنا نصفه بثقافتنا انه انسان بسيط. يعني احنا هنا نرتكب على اللغه، نرتكب اثم باسم اللغه، مو واحنا هاي اثامنا اللغويه كثيره، لان احنا عاده لا نسمي الاشياء بمسمياتها، مو فعلا؟ يعني ما نسمي الشجاع شجاع، ومرات المتهور نسميه شجاع، مو مرات الغبي نسميه واثق من نفسه، هو غبي مو واثق، هو غبي يعني ما يفتهم، فما عنده شك، ما عنده تردد، يدخل هيك بصدره ما يخاف، هالخوف الخوف سمة الشجعان والأذكياء، يعني يتوجس كذا يشك أنا. وغالبا احنا نشوفها بالميديا كثير من هذول اللي مثلا احتمال مرات ينزلون 10 منشورات باليوم، واثق واثق من آراء أو كذا، وكو واحد يراجع ويشوف ويدقق ويراوي ويلا يلا ينشر، وكو واحد لا قبل، يعني انت عنده ثقة، ها ما يدب روحه، ما يدب روحه انه غبي على قولة عمار، والله فعلا ما يدب، عنده ثقة، مو لا نسمي الأشياء للأسف بمسمياتها.

طبعا من الواضح جدا انه مثلا الانسان غالبا الناس البسطاء هم قليلي الاعتراض على السلطة، مو ما يعترضون، قابلين قبل يمجدون الرئيس، قبل اي رئيس يجي يقول له وكذا الى اخره، ما يزعج المنظومة يعني، وما يطرح اسئلة، وبالتالي ما يحرج، ما يطرح اسئلة ما يحرج الاخر، ما يحرج المقابل، ما يحرج السلطة، ما يحرج السياسي. وهنا طبعا اكو مرات ندمج احنا بين الناس البسطاء وبين الناس الفقراء، ما لها دخل، ما لها دخل نهائيا، مو يعني هذا المصطلح مختلف تماما. اكو ناس من جهة، اكو ناس يفضلون احيانا يعني البساطة عندهم قرار، البساطة السلبية طبعا، البساطة اللي انا ما اريد اسميها بساطة بس احنا نسميها اجتماعيا بساطة، اللي هي شنو مثلا اكو واحد يفضل راحته النفسية ها على طرح الأسئلة، ما يفكر، يقول خلنا نفصل الجوز، أنا ما أريد أشكك ولا أريد أستخدم عقلي ولا أريد كذا إلى آخره، مو يسميها عفوية مرات، إنه هذا عفوي، بهو على شنو عفوي؟ نبهاي جديدة والله هذا عفوي، هو يخربط بالحكي وكتبون عنا عفوي إنه هو بالميديا هذا عفوي والله، ها؟ على نيات، شنو على نيات؟ شو سوي بنيات أنا؟ شو يسوي بنياته؟ هو جاي يسولف يعني، بالأخير أنا لازم أحاكمه يعني، أحاكمه مو أدخل السجن بس أحاكمه أشوف كلامه صح غلط كذا إلى آخره. والله إحنا نحب عدم التعقيد وعدم التفلسف، شو أقول إحنا نحب الأغبياء فقط، لأن هو التعقيد جزء من الحياة، جزء ضروري أساسي منها. أنت شايف لك محرك مو معقد، محرك سيارة مو أو شايف لك فد منظومة كهربائية مهمة مو معقدة، او شايف لك كتابه مهمه مو معقده، او شايف يعني كل التعقيد جزء من الاشياء، جزء من الاشياء. طبعا احد الفلاسفه كان يقول انه الانسان احيانا يهرب من القلق بادعاء البساطه، يهرب من التمزق الداخلي ايضا بادعاء البساطه بهذه الطريقه، يعني اكو نوع من احنا مرات نسويها في كثير من الاحيان، طبقات واسعه من المجتمع نسويها، انه هو يعيش في يقين زائف، يقين مريح دائم كذا، حتى يهرب من مواجهة الأشياء، ما يريد يواجه الحقائق، ما يريد يواجه الحقائق. هو طول عمره ما دخل في نقاش صريح مع زوجته مثلا، أو مع والده، أو مع أمه، الأشياء اللي بقلبه ظلت بقلبه طول عمره، تريده هسه يجي ها يصير يحشي الأشياء، خليه عايش بهاي البساطة المقنعة اللي هي مو بساطة وإنما هي انكسار بالحقيقة، مو لأن التعقيد مو دائما مرض، يعني نصف إنه هذا المعقد نصفه إنه هو حقنة، مو دائما هو حقنة، مرات هي أشياء معقدة، مو هي الأشياء ليست بسيطة. بكرة تتذكر.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

احيانا الاخرين يريدون منك ان تكون عاديا. يعني صناعه هي صناعه الانسان العادي. عاده مثلا ذول الرأسماليين اصحاب الشركات كذا الى اخره، ايش يريدون الموظفين؟ او حتى يعني بعض مؤسساتنا الحكوميه، المسؤول ايش يريد من الموظف؟ ما يريد يكون لامع، يريد كل شيء بس ما يريد يكون لامع، تحت اليد، تحت السيطرة، مسيطر عليه. إذا عنده رأي، إذا عنده حكاية، إذا قال لا بس أنا أشوف كذا أفضل للشركة، يضوج منه. غريب، احتمال ينقل على جوتهم. لذلك بعض الموظفين يعرفونها، ما يتذاكع المدير نهائيا ولا مثلا يبدي رأيا، حتى لو كان يعتقد أن هذا الرأي سليم وصحيح وفي مكانه، يتجنب أن يبدي رأيا. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هاي صورة الإنسان العادي يجب أن تكون صورة الموظف. الإنسان الخارق هذا هو المدير، لازم يبقى الإنسان الخارق، كيف يعني الأمور كذا إلى آخره، يفتهم. ولذلك نمط هو ينتج يعني الإنسان اللي إحنا مرات نقول عنه إنسان مقبول أو إنسان بسيط أو إنسان مريح، أو هو شنو هذا الإنسان المريح؟ يعني هذا ما يسأل، ما يعني ما يفكر زايد، ما هو هذا البسيط. وهو هذا جزء أدوات، يعني أدوات، يعني أداة سياسية تصنع الإنسان البسيط، تصنع الإنسان الذي لا يسأل. يعني تخيل العراق مثلا من الثمانينيات للألفين صنعت إنسان ما يسأل، يخاف خوف، الخوف أنت شنو؟ إنسان ما يعترض، ما يسأل. يعني بالتسعة وتسعين بالألفين ظل إنسان ما يسأل نهائيا، حتى بينه وبين روحه، إذا يحلم ما يسأل في الحلم لهذه الدرجة. فالسلطة أحيانا تنتج إنسان عن طريق التخويف، الخوف، السجون كذا إلى آخره، الفقر مرات يخلي واحد حتى ما يحلم، فقير ما يقدر يشتري دشداشة، ما يقدر يشتري الابن فد شيء، هذا ما يحلم، يعني حتى الآفاق مالته تنسد بهذه الطريقة. لذلك هاي مال البساطة يعني هي مفردة خادعة، في أحيان كثيرة تستخدم. هسه مرات الناس هم يعني فكرة البساطة تنسجم مع فكرة إنه الإنسان ما يريد الحرية. شلون؟ لأن هذا الإنسان اللي يفكر هواي غالبا يشك، اللي عنده حرية التفكير غالبا يشك، غالبا يحتار، غالبا هو يفكر فهو يقرر، فهو يعني يكون مسؤول عن قراراته، عنده تحمل للمسؤولية، مو لأنه ماذا؟ لأنه حر بتفكيره، عكس اللي ينجبر على اتخاذ قرار معين، على أن يعمل بوظيفة معينة، على أن يبدي رأيا سياسيا معينا، على أن يبدي رأيا اجتماعيا معينا. نجعب بديوان، عادة نحن نعزم دواوين، نقعد نسولف مثل ما يريدون الناس الجاهدين، احنا آراءنا ننظمها، آراءنا الداخلية ننظمها، نسولف شنو؟ نسولف بالعرف، أنا ما نخدش الصورة وما ندخل في نقاش وكذا، آراءنا ننظمها إنه أو نسولفها ويا ناس خاصين كذا إلى آخر. هذا شنو معناه؟ هذا هذا هذا نوع من الهروب من الحرية. ليش؟ لأن الحرية تخليك في مواجهة، أنت حر، إذن أنت تواجه، أنت تتحمل المسؤولية، حر، رأيك حر نابع منك من الداخل من الذات كذا إلى آخره. هاي شنو؟ هذا أيضا نوع من البساطة، البساطة اللي تقترن هنا بالخوف، وتقترن ربما بالجبن، وربما تقترن بأشياء كثيرة، خنوع كذا إلى آخره. لكن هل هناك إيجابية في مفهوم البساطة؟ طبعا طبعا. شنو هاي الإيجابية؟ هسه بحياتنا المعاصرة البساطة الإيجابية هي أن تتخلى عن كل ما هو معروض. يعني هاي الثقافة الاستهلاكية، أنت من تلزم النقال لازم ترجع 3 ساعات، مو على مود عود تعرف الأشياء الجديدة وتعرف الدنيا وين وصلت، تعرف العالم شنو آخر شيء وكذا. هسه هاي البساطة اللي المفروض يتحقق معناها بهاي الحالة، انه انت شو تسوي؟ تمتنع عن الاستغراق في مشاهدة الهاتف مثلا، هاي واحد. شيء ثاني انه انت تكون اقل زيفا، لان عالم مزيف صار، العالم شبيه مزيف كل مظاهر البساطة هنا شنو؟
ببساطة أن تتخلى عن هذه المظاهر.

مرات من البساطة أنه واحد يكون معقد. شلون؟ أي والله من البساطة واحد يكون معقد. شلون؟ لأن الآن خصوصا الآن صارت مودة أنه واحد يصير متواضع، لأن الناس تدري أنه التواضع صفة محبوبة، ها؟ فعود يصير متواضع، عود يصير متواضع، يعني يمثل التواضع، يطلع بالميديا يقعد هو حباب، عود هو وردة، على مود شنو؟ على مود اللايكات، وعلى مود التعليقات، وعلى مود الناس تحبه، وعلى مود يصير محبوب ومقبول. شو يسوي؟ يتواضع. وهو همينه أصلا ثقافته على جدة، فما عنده وسيلة يتكبر بيها، فشي يصير؟ يقرر يصير متواضع من لا شارة، يصير متواضع، عود هو محبوب وكذا إلى آخر. هذا التواضع زائف، يضوج. ليش يضوج؟ مو حقيقي، مو حقيقي. يعني واحد هو يتواضع غير هو يكون عنده شيء ويتواضع، إذا هو ما عنده شيء فهو ما متواضع. هو هذا هو، يعني وين التواضع بالموضوع؟ مو؟ إضافة إلى هذا، مرات يعني المعقد اللي نسميه معقد هم بيه مشكلة، لأنه هو يستعرض، يعوف المواضيع الحقيقية، يستعرض، يقوم بالاستعراض. وهذا اللي يخلي الناس تتجه لمن؟ للبسيط، حتى لو كان البسيط ساذج. ومرات يضخم الأشياء أكثر من اللازم، مو بدل ما يوسعها يضخمها، يعني ضخامة فارغة، ضخامة غير مجدية للأشياء، يدخل الناس في متاهة أكثر من كونه يعني يأشر على فد أشياء هي مو بالحسبان. لذلك كان أكو نقاش سائد بين الفلاسفة أنه هي شنو الفكرة العميقة، وكثير منهم قالوا أنه الفكرة العميقة هي الفكرة التي يستطاع أن يعبر عنها ببساطة. الفكرة العميقة، جاي تلاحظ، الفكرة العميقة هي الفكرة اللي، وهذا دليل على شنو؟ على أنه الأشخاص اللي يقدرون، اللي فاهمين الأفكار المعقدة، يقدرون يوصلون الأفكار المعقدة بأقل تكلفة. هسه هذا مو دائما، بس في العادة الأمور كذلك. احنا نشوفها وين؟ نشوفها بالأستاذ اللي يدرس ومتمكن من المادة. شو يسوي؟ يوصل المادة الصعبة للطلاب بسهولة. هي مادة صعبة، وأكو واحد يجيك مادة سهلة بس هو ما فاهمها، أستاذ مثلا، ها؟ هذا راح يدخلك في مشاكل كبيرة.

طبعا بعد تصريح رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي انه احنا بكافة اشتراكية، صار وايد نقاش انه احنا شنو نظامنا الاقتصادي، احنا اصلا عندنا نظام اقتصادي اكو هوسة، يعني احنا شنو رئيس ماليين يعني اشتراكيين كذا الى اخره، هو اكو سيطرة اصلا على التجار وعلى مود احنا اشتراكيين، او اكو يعني اكو هوسة بالنظام، احنا شلون نتجه اقتصاديا باي منحى، صار نقاش كبير. طبعا للاسف احنا في كل مره يجي رئيس وزراء جديد للعراق يستقبل اقتصاديين، يستقبل فنانين، يستقبل وس س س هاي هذا هاي س يصير قبل الفعل س و سن مو لن كذا، سنضرب على الفساد بيد من حديد، حدا ما سمعناها، يمكن ان شاء الله ما نسمعها، يد من حديد هاي ما لقيناها، ما موجوده. المهم فالنقاش الاقتصادي دائما عندنا هو نقاش عقيم، خصوصا في يعني شكل الدوله الان وهي تقدم يعني الاقتصاد ريعي، مو احنا نبيع نفط ونوزع رواتب وعندنا شبكه رعايه اجتماعيه وعندنا متقاعدين كذا الى اخره. طبعا الرعايه الاجتماعيه عندنا يعني أكو ناس تستحق أكيد، بس بشكل عام النسبة خطيرة، يعني النسبة أنا يعني طلعت على بعض الدراسات أو بعض المتابعات تقول 16%، جاي تلاحظ شنو 16%؟ 16% من الشعب يستلم رعاية، بالعالم أقصى نسبة 5%، أقصى نسبة، جاي تلاحظ ولا لا؟ يعني انت من من من من تعطي رعاية 16% مثلا، يعني شنو متصور؟ يعني هذا الرقم طبعا هو بحاجة الى مراجعة، بس انتم تعرفون ايش قد ناس هي بالرعاية بشبكات الرعاية، وايش قد متقاعدين وايش قد كذا الى اخره. فانت هنا شنو طبعا المتقاعدين على الصوب، لان هم هذا جزء من يعني رواتب سابقة وكذا الى اخره، بس فكرة الرعاية طبعا الحكومة ايضا السابقة في فترة ما حولت يعني أعداد من الرعاية، حولتهم إما للوزارات، يعني شغلتهم حتى شنو توقف الرعاية ويبدون يشتغلون. ليش؟ لأن تصنع مجتمع اتكالي. انت بهاي الحالة إذا تعطي نسبة كبيرة من الناس رعاية راح تصنع مجتمع شبيه اتكالي ومجتمع خامل لا يعمل. هي هاي مشكلة الاقتصاد الريعي أصلا. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا انه معتمدين على النفط، إذا احنا ما نشتغل، وأصلا حتى النفط عندنا شركات أجنبية، يعني احنا عندنا فلوس وعندنا رواتب واحنا ما نشتغل، بحيث من صار الخلل هسه بينت، من صار الخلل احنا ما عندنا طريقة ثانية. هاي حتى الموارد، يعني رئيس الوزراء طلع في حديث مع وزارة المالية يقول وين هاي الضرائب على السجائر وغيرها، وينها؟ وين الفلوس مال الجمار؟ يقول فلوس مال، يعني هاي الفلوس مال والضرائب، وين الفلوس هاي؟ صدقا وين هاي الفلوس؟ يعني يفترض هاي الوزارات هي تمول نفسها وتمول الحكومة، هاي وزارة النقل ووزارة الداخلية والمرور، ويعني ها المفروض هاي الوزارات هي ما تستنفذ ميزانية الدولة، هي ترفدها. كل وزارة الصحة، وزارة الكهرباء اللي هي يفترض أيضا أن تكون رابحة، لأن ماركو كهرباء ببلاش في أي دولة بالعالم، مو ماركو بهاي الطريقة، يعني أنه كهرباء ببلاش تماما مثلنا، يعني مدعومة، بس يفترض أن تتغير آلية. هل نحن مستعدون لهذا التغير الآن؟ هذا السؤال. الحكومة خلتنا نستعد، الحكومات السابقة خلتنا نستعد لهذا الإجراء حتى يتغير منحى الاقتصاد؟ لا. وفي الرعاية الاجتماعية أيضا تم استغلال الموضوع سياسيا، تعرفون يعني، بحيث صارت الزيادة تقريبا 950، يعني الإضافة في الحكومة الماضية يقال أنه الإضافة تقريبا يعني 950 ألف أسرة ضافوها علي من على الرعاية الاجتماعية. تجاي تلاحظ لا 950 ألف أسرة، ما جاي أقول 950 ألف فرد، 950 ألف أسرة. أنت جاي تتخيل لو ما تتخيل

انت جاي تتخيل جاي يصير بالبلد لو لا على مود الانتخابات او على مود الكذا الى اخره. 960 الف بالضبط راتب، يعني صار زيادة بشمول نحو 960 الف اسرة برواتب الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. طبعا هذا الارتفاع يعني ارتفاع كبير. العدد الكلي للافراد هو تقريبا 7 ملايين 700 الف فرد يستلم رعاية اجتماعية مستفيد. أنا طبعا جرت محاولات لاستبعاد المتجاوزين، لكن قصد أنه هذا الاقتصاد الذي يجري والذي يسير بهذه الطريقة راح ينتكس، إذا مو اليوم باكر بس قريب فعلا. يعني الاقتصاد اللي ما بيه معالجات ولا بيه حيوية ولا بيه إنتاج ولا بيه شركات، هاي دول أوروبا تستقبل المهاجرين. ليش تستقبلهم؟ ليش تستقبل؟ لأن بحاجة مصانع والدنيا محترقة، بحاجة إلى يد عاملة. يروحون يودون مصانعهم للصين ليش؟ لأن عندهم مليار. مو الناس اللي تشتغل هناك محتارين، وإضافة إلى نسبة الشباب يعني مو مثل نسبتنا. نسبة الشباب مثلا بألمانيا كذا إلى آخره، هاي دول أوروبية مختلفة أقل يعني. ولذلك هم يبحثون عن شباب يعملون بشكل حقيقي يعني. مو الله كريم، ما في احد مرتاح.

طبعا هناك عدد من التحليلات وعدد من المؤشرات أيضا أنه الموازنة العراقية صار واضح أنه هي تعاني من تضخم هائل في النفقات التشغيلية، الرواتب، الرعاية، ولذلك أي هبوط في أسعار النفط العالمية يهدد قدرة الدولة على دفع هذه الإعانات بشكل مستمر. يعني هي أرهقت نفسها بالرواتب، الرواتب الآن الميزانية كلها عبارة عن شنو؟ يشيلونها من الفلوس مال النفط يعطونها من للرواتب، ماكو شيء اسمه مثلا استثمار أو بنية تحتية أو كذا إلى آخره أو إعادة بناء البلد، ماكو. الإحصاءات الرسمية تقول أنه نسبة الفقر تتراوح بين 20% إلى 22%. طبعا شمول أكثر من 7 ملايين فرد بالرعاية الاجتماعية، يعني أن الوزارة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقترب من شيء، وهو شيء خطير، أنه تشمل جميع من هم تحت خط الفقر، تعطي فلوس مباشرة بدال ما شو يسوي، تشغلهم وتأهلهم كذا، تدخلهم في سوق العمل حتى لو كان سوق العمل يعني سوق القطاع الخاص، ها ما تأهلهم تعطيهم مباشر، هذا مو صحيح، هذا مو إجراء دولة يعني بشكل عام. ليش؟ لأن هنا

0: أن يكون هناك جدول زمني، هنا الشباب ما راح يشتغلون وراح يعني شرط بالشغل بهذه الطريقة أو تلك. ويقول لك وظائف القطاع الخاص شاقة، طبعا وظائف القطاع الخاص هو شغل شغل، بس عادة احنا يعني هذا ليس بمعنى انه القطاع الخاص اموره زينة بالعراق، لا، بس هو بيشغل، فعادة الناس تهرب من العمل في العراق. المهم، فأكو شيء اسمه تنمية، أكو شيء اسمه رعاية، وأكو شيء اسمه تنمية. توظيف الحكومة صار واضح انه هناك توجه سياسي للتوظيف، بحيث أكو كتل معينة هي تتبنى عملية التوظيف دائما. ليش؟ لأن تجمع ناخبين، تجمع جمهور زبائني، هذا اللي يتعين أو اللي يأخذ صفة عقد أو كذا إلى يروح ينتخبهم هو وعائلته وكذا، يقول أنا ذولي فادوني، أنا الحكومة ما فادتني، هذا على الأقل جاني من عندهم راتب بهذه الطريقة. وهنا شنو السياسي يضحي ميمن؟ يضحي بالدولة من أجل أن يكسب صوت، يضحي بفكرة الدولة، أصلا مو بال الدولة، يجيبه يعني يجيبه عادي عنده ويدافع وكذا، يبين انه شنو هو حاب المواطن، وحاب طبعا لا حاب المواطن ولا محزون، لان هو اللي يحب المواطن بشكل حقيقي اللي يفترض شنو ينظر بعين اخرى لمن الى مفهوم الدوله، لان بالاخير الدوله هي اللي شنو ترعى هذا المواطن، مو هو الدوله، مو نائب الدوله، الدوله مؤسسه، نائب يروح يرجع يموت، انسان اخر تماما، مو فالدولة، الدولة شيء آخر. لذلك توظيف الحكومة أحيانا يحول عشرات الآلاف يعني إلى جمهور زبائن. يفترض أنه إحنا حتى صارت عندنا أنه مبادرات إطلاق قروض كذا ميسرة لمشاريع كذا، حتى الناس تبدي تفتح مشاريعها الخاصة، يفترض أنه كان يعني يتم هذا الموضوع بشكل حقيقي. للأسف دائما كانت الشكليات هي المهيمنة والمسيطرة، ولذلك صنعنا يعني للأسف أقول مجموعة هائلة من الشباب اللي هم تكاليين بالحقيقة، دائما يجي لك ماكو شغل، دائما هسه هو ماكو شغل، أكو أزمة صحيح، والحكومة مقصرة حتى في القطاع الخاص، مقصرة لأنها لم تنظم هذا القطاع الخاص. بس هذا لا يمنع أنه الحكومة نفسها وبعض النواب للأسف هم ساهموا بصناعة هذه الاتكالية، وساهموا بتكوين دولة الموظفين. ترى إحنا عندنا موظفين أكثر من أمريكا أعتقد، يعني أنا قاري هاي الدراسة والله مشق، والله جديات، عندنا موظفين أكثر من أمريكا، الله أكبر. المهم خلونا نستأنس معا بسماع هذا التقرير.
1: تتحول الدولة في كثير من المجتمعات النامية إلى دولة موظفين، حيث تصبح الوظيفة الحكومية هي الطموح الأول والوحيد للأغلبية. تنشأ هذه الظاهرة نتيجة ضعف وهشاشة القطاع الخاص الذي يعجز عن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، أو تقديم رواتب ومزايا توازي ما تقدمه المؤسسات العامة. هذا التفاوت يدفع ملايين الخريجين نحو طوابير الانتظار الطويلة أمام أبواب الوزارات. هنا يظهر دور السياسي الذكي الذي يدرك تماماً حجم القوة الكامنة في حاجة الناس للأمان المعيشي. يتحول التعيين الحكومي في يد السلطة إلى أداة سياسية بامتياز، ويصبح التوظيف العشوائي وسيلة لشراء الولاءات وضمان الصمت الاجتماعي، خصوصاً في المواسم الانتخابية. يدرك الساسة أن زيادة أعداد الموظفين تسهم في تهدئة الشارع وتأجيل الانفجار الشعبي، حتى لو كان ذلك على حساب تضخم الجهاز الإداري وإنهاك ميزانية الدولة بوظائف وهمية أو هامشية لا تنتج قيمة حقيقية. تتجاوز خطورة هذا الأسلوب الجانب الاقتصادي لتصل إلى صياغة ثقافة مجتمعية جديدة تعرف بظاهرة الشعب الاتكالي. يتعود المجتمع تدريجياً على أن الحكومة هي المسؤولة الحصري عن الرزق والتعليم والصحة والرفاهية. تنمو عقلية ريعية تنتظر العطاء دون مبادرة، وتتراجع روح الابتكار والمخاطرة الفردية التي يرتكز عليها العمل الحر. تكتمل الدائرة المغلقة حين يتكرس عجز القطاع الخاص، فالشباب يفضلون الكسل المقنع في ممر حكومي على كفاح التأسيس والإنتاج. يستمر السياسي في إحكام قبضته عبر توزيع الوظائف كمنح وهبات، مما يعزز تبعية المجتمع للسلطة. يتحول المواطن من عنصر فاعل ومحاسب للحكومة إلى مستهلك خاضع لقرارها، وتصبح الدولة أسيرة حلقة مفرغة من التضخم الإداري والركود التنموي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، فكونوا معنا.

هنالك نوعا من الأفلام يظل مختلفا عن غيره دائما، أفلاما لا تكتفي بسرد حكاية أو تقديم متعة بصرية فحسب، بل تدخل منطقة شديدة الحساسية، منطقة التاريخ والدين والهوية، وتعد الأعمال التاريخية الإسلامية على وجه التحديد من أصعب أنواع السينما في العالم، ليس فقط بسبب ضخامتها الإنتاجية، بل لأنها تتعامل مع أحداث وشخصيات تحمل قيمة روحية وثقافية كبيرة لدى ملايين البشر. في هذه الحلقة من برنامج سينما تايم سنتحدث عن صعوبة صناعة الأعمال التاريخية الإسلامية في السينما، وعن تجربة المخرج مصطفى العقاد بوصفه مشروعاً حضارياً أكثر من كونه مجرد مخرج، ثم نصل إلى المحور الأخير، فيلم اليوم، فكونوا معنا.

الحديث عن الأعمال التاريخية الإسلامية هو مو حديث فقط عن أفلام الدور أحداثها بالماضي، لكن عن أعمال تحاول إعادة بناء حقب كاملة من التاريخ بكل ما فيها من تفاصيل، من أحداث سياسية، تحولات دينية، شخصيات تاريخية، معارك، حضارات، ثقافات وغيرها. فالسينما هنا ما راح تكون مجرد ترفيه، لكن تصبح مسؤولية ثقافية وتاريخية ضخمة. ولهذا السبب هذا النوع من الأعمال يعد من أكثر أنواع الإنتاج السينمائي تعقيد وصعوبة، ولعدة أسباب نحاول أن نوجزها بالنقاط التالية. السبب الأول تكلفة الإنتاج الهائلة. أي فيلم تاريخي راح يحتاج إلى ديكورات ضخمة، مدن كاملة تبنى خصيصاً فقط للتصوير، ملابس دقيقة تعكس الزمن التاريخي، آلاف الأعداد من الكومبارس، معارك ومؤثرات بصرية، تصوير بمواقع واسعة وصعبة. المقصود هنا بالواسعة والصعبة إنه مو باستوديو تحت السيطرة الكاملة من حيث الأجواء الطبيعية، الحر والبرد، الليل والنهار، هاي أمور من تتصور داخل الاستوديو كلها تحت السيطرة. أنت تصور بالليل وممكن تسوي نهار أو العكس بالعكس، لكن التصوير بمكانات مفتوحة هذا تحدي بحد ذاته. لذلك نجد أن السينما العالمية تنفق مئات الملايين على الأفلام التاريخية الكبرى، ونذكر منها على سبيل المثال فيلم غلاديتر، كينغدوم أوف هيفن، لورنس أوف أرابيا، بن هور. هاي الأعمال ما كانت مجرد قصص، لكن عوالم كاملة أعيد بنائها سينمائيا لهذا الغرض.

السبب الثاني هو الحساسية التاريخية والدينية. أي عمل يتناول التاريخ الإسلامي يدخل مباشرة منطقة شديدة الحساسية. أيضا لعدة أسباب، التاريخ نفسه غير متفق عليه، والدليل أنه تم كتابة عدة نسخ من التاريخ الإسلامي. لو كان أكو تاريخ واحد كان أكو مصدر واحد، لكن أكو رواة متعددين يعتمد عليهم المؤلف بتأليف كتابه. لذلك نجد تاريخ الطبري وتاريخ اليعقوبي وتاريخ ابن الأثير وعدة تواريخ. فإحنا أصلا مو عندنا مصدر واحد حتى نعتمد عليه بصناعة السيناريو لو صناعة الفيلم. لذلك المصدر من يكون مختلف عليه راح يكون تحدي ثاني بالإنتاج السينمائي. يعني أكو اختلافات تاريخية ومذهبية وسياسية حول كثير من الشخصيات والأحداث، وأي معالجة درامية قد تتهم بأنها تكون منحازة، لو غير دقيقة، لو مسيئة، لو تحمل تفسير معين للتاريخ. وهذا يخلي صناع العمل السينمائي تحت ضغط هائل، لأن الجمهور ما جاي يتعامل ويا الشخصيات كأبطال دراميين فقط، لا، لكنهم رموز دينية وتاريخية، وأي مساس بهذه الرموز قد يؤلم بالرأي العام والجماهير ضد العمل وصناع العمل. لذلك يخشى كثير من المنتجين والمخرجين الاقتراب من هذه المنطقة أصلا. المنتج باعتباره صاحب رأس مال وما راح يجازف بالخسارة بهيك مشروع، احتمالية الخسارة به تكون ممكنة وكبيرة بسبب ضخامة الانتاج. كذلك المخرج، المخرج إذا تورط وأنتج عمل ما نجح فراح يضر بسمعته كمخرج، واحتمال تقل حظوظه وفرصه بأعمال مستقبلية أخرى، حتى لو كان ناوي غادر هذا الموضوع الإسلامي، لكنه مجرد أنه تلطخ اسمه فد وصمة معينة فهذا مو بالسهولة ينمحي من ذاكرة الجمهور. ومثل ما ذكرنا فإن المخرج اللي يقترب من التاريخ الإسلامي ما راح يتعامل مع مادة عادية للفيلم، لكن راح يكون مواجهة ذاكرة جماعية حية ما زالت مرتبطة بالوجدان الديني والثقافي للناس، وممكن يحارب وممكن يتهم بالتكفير. كذلك من الصعوبات اللي تواجه صناع السينما بهذا المجال هو تجسيد الشخصيات المقدسة. هو بحد ذاته هذه مشكلة كبيرة، سواء أن اختار يجسدها فعلياً أو اختار يخفيها من الظهور. نقطة أخرى، الحاجة إلى الدقة اللغوية والبصرية والثقافية، هذه عناصر جداً مهمة، لأنه راحت عيون النقاد تكون حادة ومسلطة على رقبة هذا العمل. راح يتابعون ناس مختصين بالتاريخ والدين واللغة، ويتصيدون ويلتقطون العثرات بهذا المنتج السينمائي.

السبب الثالث، الفن السينمائي يعتمد على إعادة تفسير الأحداث وصناعة صراع درامي وبناء شخصيات إنسانية معقدة. فحتى إذا تم الاتفاق على الحدث المعين أنه ثابت بالتاريخ كل المصادر فحدث مسلم به، راح يتم الاعتراض على الصياغة. فلذلك بالأعمال التاريخية تكون مساحة الحرية أضيق من بقية الأعمال السينمائية. كاتب السيناريو أحياناً ما يقدر يتخيل بعض التفاصيل أو يغير البناء الزمني للحدث أو يضيف لأبعاد درامية معينة، لأن الجمهور يتوقع التزام صارم بالرواية التاريخية. وهنا راح تظهر لنا مشكلة جديدة، شلون تصنع عمل ممتع سينمائيا إذا كانت مساحة التخيل محدودة. لذلك نجد بعض الأعمال تحولت إلى سرد معلومات أكثر من كونها دراما حقيقية، فيكون المنتج السينمائي، وهواي للأسف أكو نتاجات سينمائية عربية تفتقر إلى المتعة، هي فقط إعادة سرد للتاريخ الإسلامي خالية من أي تشويق، لذلك اندثرت بمرور الوقت والزمن. السبب الرابع هو غياب المدارس المتخصصة في الكتابة التاريخية. العمل التاريخي يحتاج إلى كتاب يمتلكون مهارتين بنفس الوقت، هو فهم التاريخ أولاً وفهم الدراما، وهاي معادلة نادرة. بعض الأعمال تقع بفخ التوثيق الجاف، بينما تقع أعمال ثانية بأخطاء تاريخية كبيرة بسبب ضعف البحث. بالسينما العالمية أكو فرق كاملة من الباحثين والمؤرخين تعمل حتى تكتب السيناريو بشكل دقيق، بينما بكثير من النتاجات العربية يكون الاعتماد محدود بسبب الوقت والميزانية. وبسبعينيات القرن الماضي تحديدا كانت الحساسية تجاه السينما أكبر بهواي من اليوم. حتى فكرة إنتاج فيلم عن بدايات الإسلام كانت تعتبر مغامرة شديدة الجرأة، لأن السؤال كان دائما شلون يمكن تحول السيرة والتاريخ الإسلامي إلى صورة سينمائية دون الوقوع بإساءة أو التبسيط أو الاستفزاز للجمهور والمشاعر. وهنا ظهرت معضلة مهمة، اللي هي السينما طبيعتها تحتاج إلى الحركة، الصراع، توتر درامي، شخصيات مؤثرة بصرياً، بينما التاريخ الديني تحكمه حدود شديدة الحساسية. هذا قبل 50 سنة، أما بالوقت الحالي صار التحدي أصعب. ليش؟ لأن كثير من النتاجات العربية التاريخية ما تقدر تنافس المستوى البصري اللي اعتاد عليه المشاهد بالأعمال العالمية الحالية. اليوم صار عندنا جمهور يشاهد أعمال تاريخية ضخمة، Game of Thrones، الفايكينجز، روم، The Last Kingdom، وأصبح المشاهد أكثر تطلباً من الناحية البصرية، وصاحب ذوق صعب ما يقنع باليسير وما يقنع بتقديم قصة جيدة فقط، لكن أصبح مطلوب من العمل السينمائي يكون تصويره ضخم وموسيقاه قوية ومؤثراته متقنة وإخراجه بمستوى عالي.

أما على مستوى الدراما التلفزيونية، حقق مسلسل عمر نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسع بسبب جرأته تقديم سيرة الخليفة عمر بن الخطاب بأسلوب بصري حديث وإنتاج ضخم غير مسبوق عربياً، رغم الجدل الديني اللي رافق فكرة تجسيد بعض الشخصيات الإسلامية التاريخية. بإيران برزت أعمال تاريخية ضخمة مثل يوسف الصديق والمختار الثقفي، واللي حصدت جماهيرية كبيرة بالعالم العربي بعد أن تم دبلجتها خصوصاً عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية. وتميزت هاي الأعمال بالاهتمام الكبير بالمعارك والديكورات، الملابس، التفاصيل التاريخية، وكثير من النقاد يعتقدون أن نجاح هذه الأعمال ما يعود فقط إلى بعدها الديني، لكن إلى قدرتها على تقديم الدراما الإنسانية، الصراع، السلطة، الخيانة، الإيمان، التضحية، وهاي العناصر ذاتها اللي تخلي أي عمل تاريخي عظيم وقادر على البقاء بذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

لازلتم تستمعون إلى برنامج سينما تايم، وحديثنا اليوم عن السينما التاريخية الإسلامية. لكن قبل أن نتحدث عن أهم هذه الأعمال، علينا أن نتوقف عند الرجل الذي وقف خلف هذا المشروع، رجل لم يكن ينظر إلى السينما بوصفها مجرد تجارة أو تسلية، بل وسيلة ثقافية وحضارية. ذلك الرجل هو مصطفى العقاد.

ولد مصطفى العقاد عام 1930 بمدينة حلب السورية داخل أسرة متوسطة الحال ومحافظة، ومن طفولته كان يحمل فضول كبير تجاه العالم من حوله. لكن علاقته الأولى بالسينما بدأت بطريقة بسيطة جداً. كان أحد جيران بيت مصطفى يشتغل بدار عرض سينمائي، وكان الطفل مصطفى يروح أحياناً لمشاهدة طريقة تشغيل الأفلام وعرضها وقص المشاهد وتركيبها، فكان يحصل على مشاهدات مجانية مكررة للفيلم الواحد. ومن هنا بدأت الدهشة الأولى، دهشة الصورة، شلون ممكن للشاشة أن تنقل الإنسان إلى عالم آخر، شلون تخلي الناس يبكون يضحكون يعيشون أحداث ما شايفيها من قبل. هاي الدهشة تحولت لاحقا إلى حلم، ومن صار عمره 18 سنة قرر أنه يصير مخرج سينمائي. طبعا هاي الأحداث تذكرني فيلم سينما باراديسو، تقريبا نفس الفكرة، جمال هذه الفكرة وجمال هذا الفيلم الخالد. أعود لتكملة مشوار مصطفى العقاد. بذاك الوقت من صار شاب وكان حلمه أنه يكون مخرج سينمائي، بذاك الوقت ما كان الطريق سهل أبدا. والده عارض الفكرة بالبداية، لكن بسبب إيمان العقاد بحلمه وتحقيقه رضخ والده بالأخير لهذه الفكرة، ووصله إلى حد مطار بيروت، وخلى مبلغ بسيط جدا بجيبه بذاك الوقت حوالي 200 دولار. هذا المبلغ اللي كان أقصى ما ممكن يقدر يساعده به والده، وترك مدينته وعائلته وراح بدأ حياة جديدة بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك ما كان طريق معبد أمامه كمهاجر عربي صاحب حلم كبير، لكن عانى كثيرا واشتغل بوظائف بسيطة بخدمة البيوت، وعاش حياة قاسية حتى يأمن مصاريف دراسته ويقدر يستمر بدون أن يتخلى عن حلمه. درس الإخراج والإنتاج السينمائي بجامعة كاليفورنيا، أكمل دراسته العليا بجامعة جنوب كاليفورنيا. وخلال هاي الفترة لفت الأنظار بموهبته وتلمذ على إيد المخرج البريطاني الشهير ألفريد هيتشكوك، وهاي نقطة مهمة جدا لفهم شخصية مصطفى العقاد. فالرجل ما إجا من خارج السينما العالمية، لكن اتعلم داخل قلب هوليود نفسها، اتعلم شلون تنبني الصورة، شلون يصنع التوتر، تدار الكاميرا، وشلون يفكر الجمهور العالمي.

على الرغم من دخول عالم هوليوود ما نسى مصطفى العقاد جذوره وهويته، لكن بالعكس كل ما عاش أكثر بالغرب أدرك حجم الصورة المشوهة اللي يحملها كثير من الناس عن العرب والمسلمين. كان يقول أنه انصدم من اكتشف كثير من الغربيين ما يعرفون شيء تقريبا عن الإسلام، بل بالعكس كثير من الغربيين كان يختزل الإسلام بفكرة العنف أو التخلف أو الصورة النمطية السطحية غير الحقيقية عن المسلمين. وهنا بدأت تتشكل فكرته الكبرى، ليش ما نستخدم السينما لتقديم صورة مختلفة؟ ليش ما يتقدم التاريخ الإسلامي بلغة يفهمها العالم؟ العقاد ما كان يريد صناعة فيلم محلي يعرض للعرب فقط، لكن يريد أن يوصل صوته وفيلمه لدور السينما العالمية، للجامعات، للمهرجانات السينمائية وللجمهور الغربي تحديدا. لذلك كان يؤمن أن السينما مو مجرد تسلية، لكن السينما وسيلة حضارية قادرة على تعريف الشعوب وبعضها، تصحيح الصور النمطية وبناء الجسور الثقافية.

من المفارقات المدهشة بمسيرة العقاد هي أن الرجل الذي أخرج فيلم الرسالة هو نفس المنتج التنفيذي لسلسلة أفلام الرعب هالوين، وهاي السلسلة مشهورة جدا. وهاي المفارقة تكشف شيء مهم جدا، العقاد كان يفهم السينما العالمية وقوانين السوق والجمهور، وما كان معزول داخل خطاب ثقافي مغلق، لكن كان يعيش بين عالمين، العالم العربي وعالم هوليود، ولذلك امتلك القدرة على صناعة أفلام تخاطب الجمهور العالمي. بعد سنوات من العمل بدأ حلمه الأكبر يتشكل، فيلم عالمي عن بدايات الإسلام. هاي الفكرة أكيد ما كانت سهلة، وشافها الكثيرين بذاك الوقت أنها مستحيلة. مع ذلك قرر العقاد يخوض المغامرة، وما كان بباله أنه هذا المشروع راح ياخذ منه سنوات طويلة من حياته، ويدخله معارك دينية وسياسية وإنتاجية ومالية، لكنه أصر على الاستمرار، لأنه رؤيته للفيلم مو مجرد عمل سينمائي لكن رسالة حقيقية. وربما لهذا السبب اختار له اسم الرسالة،

ما زلتم مستمعين الكرام مع برنامج سينما تايم، وحديث اليوم عن مصطفى العقاد وفيلمه الخالد الرسالة. بعد الفاصل، كيف حارب العقاد من أجل إخراج الفيلم، ولماذا يعد واحدا من أهم المشاريع السينمائية في تاريخ السينما العربية؟ فكونوا معنا.

رغم كل التحديات اللي ذكرناها عن صناعة السينما الإسلامية، ظهرت أعمال تركت أثر لا ينكر، أبرزها هو فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. هذا الفيلم نجح لأنه ما تعامل مع التاريخ الإسلامي كمادة تعليمية فقط، لكن كعمل سينمائي متكامل، تصوير ملحمي، موسيقى مؤثرة، بناء درامي قوي، احترام كبير للحساسية الدينية، لذلك بقى حاضر بالذاكرة لحد هذا اليوم. تعريف مبسط عن الفيلم: فيلم الرسالة هو فيلم ملحمي من إنتاج عام 1976، إخراج وإنتاج مصطفى العقاد، يروي سيرة النبي محمد ونشأة الإسلام في مكة وانتقاله إلى المدينة وما تلاها من أحداث انتهت بفتح مكة، ويعد بمثابة مدخل إلى التاريخ المبكر للإسلام. من أكثر الأمور إدهاشا وجمالا في فيلم الرسالة أنه تم تصويره بنسختين تقريبا، واحدة إنجليزية واحدة عربية بنفس الوقت بممثلين مختلفين. بالنسخة العربية لعب الممثل عبد الله غيث دور حمزة عم النبي ومنى واصف دور هند، أما بالنسخة العالمية فقد أدى هذه الأدوار النجم العالمي أنتوني كوين والنجمة اليونانية وايرين باباس. طبعا هاي أبرز الأسماء، لكن الكادر الممثلين الأساسي هم يختلفون بالنسخة العربية عن النسخة الإنجليزية. وكان هدف العقاد من هذه الحركة واضح جدا، هو ما كان يريد فقط العرب يشاهدون الفيلم لكن أيضا الغرب، ولهذا استعان بهذه الوجوه العالمية الممثلين البارزين والحاصلين على جوائز أوسكار حتى يتمكن من إدخال الفيلم إلى دور السينما العالمية والمهرجانات والجامعات. وكان يقول الغرب ما راح يهتم بالقضية العربية إذا تم تقديمها إليه بطريقة محلية مغلقة، لكن يجب أن نقدمها من خلال لغة سينمائية يفهمها ويتفاعل وياها. واللي خلى فيلم الرسالة خالد فعلا مو فقط ظروف إنتاجه لكن قيمته السينمائية الكبيرة. العقاد ما صنع فيلم عظيم فقط، بل حاول تقديم ملحمة سينمائية حقيقية، ولهذا تأثر بأعمال ضخمة مثل لورنس أوف أرابيا، بن هور، سبارتكوس، وانعكس هذا التأثر بشكل واضح على حركة الكاميرا، على المعارك واللقطات الواسعة وحركة الجموع داخل فيلم الرسالة. حتى الصحراء نفسها تحولت داخل الفيلم إلى عنصر بصري ملحمي.

تحديات صناعة فيلم الرسالة. طبعا تحديات إنتاج فيلم الرسالة تحديات درامية ومثيرة ومفاجئة يمكن الكثير من المستمعين اللي يجهلوها. صراحة هي التحديات وحدها مثيرة أكثر من الفيلم، ذات قيمة للشخص المتابع والمهتم من يسمعها بطريقة تضيف للفيلم قيمة إلى قيمته. أنت من تدرب هذا العمل العظيم شنو الصعوبات والتحديات اللي واجهه، ووصل مرات عديدة إلى طرق مسدودة كان الكثير يظن أنه ما راح يستمر ولا راح يتنفذ هذا الفيلم، لكنه فضل إصرار ومثابرة أيقونتنا السينمائية لهذا اليوم أبصر النور هذا العمل ودخل التاريخ من أوسع أبوابه. وراح نذكر باختصار أهم هذه التحديات مراعاة للاختصار وضيق وقت البرنامج. الحديث عن فيلم الرسالة مو حديث فقط عن فيلم تاريخي، لكن مشروع سينمائي كامل، مشروع حاول يقدم بدايات الإسلام بلغة عالمية دون أن يفقد احترامه للتاريخ والدين. والوصول لهاي النتيجة ما كان سهل مطلقا. من البداية واجه العقاد مشكلة ضخمة جدا، شلون راح يصنع فيلم عن الإسلام دون أن يجسد شخصية البطل اللي هو المفروض يكون نبي الإسلام. بذاك الوقت كانت مسألة شديدة الحساسية، لذلك اضطر العقاد إلى البحث عن حل سينمائي ذكي. قرر أن ما يظهر شخص النبي على الشاشة نهائيا، لا وجه ولا صوت مباشر، لكن استخدم اسلوب الكاميرا الذاتية بحيث يشعر المشاهد بحضور الشخصية من دون أن يراها. وكان هذا القرار عبقري من الناحية الفنية، وغياب الصورة تحول إلى حضور معنوي قوي داخل الفيلم. طبعا هي هاي المشكلة، أنه مو بس فقط شخصية النبي كان ما مسموح له يظهرها، لكن حتى زوجاته والصحابة المقربين، هذا الجانب مثل تحدي كبير لإنتاج الفيلم. كذلك العقاد ما اشتغل وحده على السيناريو، أمضى سنوات من البحث والمراجعة، وشارك ويا عدد من الأسماء الأدبية والفكرية المهمة مثل توفيق الحكيم، عبد الرحمن الشرقاوي، وعبد الحميد السحار. تم عرض السيناريو على الأزهر والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان، ووافقوا عليه بشروط واضحة، أهمها كان عدم تجسيد النبي وزوجاته بشكل مباشر. لكن رغم كل هذه الاحتياطات ظل المشروع يواجه اعتراضات أخرى، خصوصا من بعض التيارات المحافظة اللي كانت تنظر إلى السينما أصلا بريبة كبيرة.

موضوع إنتاج الفيلم كان تحدي أيضاً، لأنه هوليوود ما ترحب بإنتاج هيجي أفكار وهيجي أفلام، فتوجه للعالم العربي والإسلامي. كذلك هم فشل بموضوع التمويل، ما لقى له منتج للفيلم، لأن يعني المنتجين أكثرهم خافوا من هذا المشروع، اعتبروا أنه مغامرة غير مضمونة، واستغرق العقاد سنوات طويلة من البحث عن التمويل لحد ما قدر يجمع 10 مليون دولار للفيلم من 3 دول، هي الكويت وليبيا والمغرب العربي. الميزانية النهائية للفيلم صارت 17 مليون، بدأ التصوير بعام 1974 بطاقم عمل مؤلف من 300 شخص، منهم 40 ممثل للنسختين الإنجليزية والعربية، وأكثر من 5000 شخص لتصوير مشاهد الحشود. تم بناء نسخة طبق الأصل من مكة المكرمة بتكلفة 700,000 دولار بالقرب من مراكش. تقاضى أنتوني كوين 1.5 مليون دولار أتعابه لأداء هذا الدور بالفيلم. كتابة السيناريو أيضا ما كانت سهلة، قضى فريق الكتابة حوالي سنة بمصر لإعداد السيناريو وللمراجعة، على الرغم من موافقة علماء الأزهر المبدئية على سيناريو الفيلم، لكن تم رفض الفيلم من قبل رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وبقت فكرة تحويل قصة النبي محمد إلى فيلم سينمائي ظلت مثيرة للجدل لعدد من رجال الدين، وأدى بالنهاية إلى سحب العلماء دعمهم للفيلم بعد أن اكتمل، واصفين الفيلم بأنه إهانة للإسلام.

بدأ تصوير الفيلم بالمغرب العربي. كان طلب منهم الملك الحسن الثاني أن يتم العمل وتصوير الفيلم بهدوء بعيد عن وسائل الإعلام وتسليط الضوء لتجنب إثارة حفيظة الجهات اللي غير موافقة على تصوير هذا الفيلم وإنتاجه. لكن الإعلام الجاهل ما أريد وصفه أنه متسوس أو أصفر أو أي من هذه الأوصاف ما تليق به إلا صفة الجاهل، لأن الناس أعداء ما جهلوا. الفيلم الوحيد اللي أنطى رسالة مشرفة عن الإسلام هو كان هذا الفيلم، وهم يعتبروه إهانة للإسلام، لأنه أولا هم ما فاهمين الفكرة. مجرد أنه خبر بأحد الصحف يذكر أنه فيلم عن الرسول بطولة أنتوني كوين، تصوروا من خلال هذا العنوان أنه ممثل أجنبي غربي كافر من هاي الأوصاف أنه يقوم بدور النبي محمد. قامت قائمة الشارع الإسلامي وصار تحريض ضد إكمال تصوير الفيلم. توجهت ضغوط من قبل الملك فيصل ملك السعودية باتجاه ملك المغرب الحسن الثاني، وطلبوا منه إيقاف تصوير الفيلم، وإلا سيتم مقاطعة انعقاد مؤتمر جامعة الدول الإسلامية القادم بالمغرب، وهذا مثل تحدي خطير بالنسبة للملك الحسن بالنسبة للملك المغرب، وخاف أنه يفشل المؤتمر من هذه المقاطعة، فاضطر يرسل على مصطفى العقاد ويطلب منه بكل احترام وأدب أنه يغادر البلد قبل إكمال تصوير الفيلم. طبعا العقاد ترجى وقال أنه احنا صرفنا أموال طائلة على بناء مدينة مكة وعلى الكعبة وقطعنا شوط كبير وهذا العمل مالتنا كله راح ينسف. قال له اعتذر منه، قال له آسف جدا وما أقدر أسمح لكم تكملون تصوير الفيلم بسبب الضغوط اللي مسلطة عليه، لذلك قال له فقط أمهني مدة على ما أبحث عن مكان بديل، والتجأ إلى ليبيا والتقى بالزعيم الليبي معمر القذافي وشرح له حيثيات المشكلة. وقذافي تعجب، قال له فيلم عن الإسلام ويعارض، شنو السر بهذه المشكلة؟ أكيد أكو فد شيء يمنعهم عن الموافقة. فجاب له النسخة الأولية للفيلم غير الكاملة وعرضها على القذافي. القذافي ما شاف بيها أي إساءة، بالعكس احترم الفكرة ورحب بيها وأطلق الدعم الكامل، ووصى إدارة الدولة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنتاج وإكمال تصوير هذا الفيلم. لكن الانتقال هو بحد ذاته ما كان شيء بسيط، لأنه نقل معدات ضخمة وإعادة بناء ديكورات كاملة وترتيب مواقع تصوير جديدة. هذه كلها التحديات. أكو بعد تفاصيل أكثر حاولت أختصر بيها. هاي كلها التحديات هي مرحلة الإنتاج. هسه تحديات مرحلة العرض بعد أنه اكتمل تصوير الفيلم ومونتاجه وإخراجه. عام 76 وقبل 5 أيام من عرض الفيلم بلندن، دفعت مكالمة هاتفية تهديدية وجهت إلى أحد دور السينما أجبرت المخرج مصطفى العقاد إلى تغيير عنوان الفيلم من محمد رسول الله إلى الرسالة، وصارت تكلفة هذا التغيير وحده حوالي 50,000 جنيه استرليني. كذلك بالولايات المتحدة الأمريكية كان المقرر عرض الفيلم لأول مرة. قامت جماعة منشقة عن حركة أمة الإسلام القومية السوداء تسمي نفسها الحركة الحنفية بمحاصرة فرع منظمة بواشنطن على نفس الاعتقاد الخاطئ هو أنتوني كوين يؤدي دور محمد بالفيلم، هددت الجماعة بتفجير البناية هي وناسها ما لم يتم إلغاء عرض الفيلم. تم سحب الفيلم من دور العرض باليوم الأول، لكنه عاد للعرض بعد انتهاء الحصار بعد وساطات قادها العقاد. العرض الفيلم يعني هو تحرك بنفسه على هذه جمعية المسلمين الحنفيين وقالهم انتوا بس شوفوا الفيلم، واذا لقيتوا بأي إساءة فاني مستعد ألغي الفيلم بالكامل وأحرق نسخه أمامكم. انتهت هاي الأزمة بمقتل صحفي وشرطي، لكن فرص الفيلم شباك التذاكر الأمريكي اكتثرت إلى حد كبير حتى بعد انتهاء هذا الحصار. كذلك التحدي الآخر، تم منع عرض الفيلم بالعديد من دول الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية والكويت ومصر، رغم أن الفيلم ما ظهر به النبي إطلاقا، وهذا يوضح حجم الحساسية وسوء الفهم اللي أحاط بالمشروع من بدايته.

0: عوامل النجاح عديدة كانت للفيلم، وأذكر منها على سبيل الاختصار والسرعة الموسيقى، لعبة الموسيقى التصويرية دور كبير جدا بنجاح الفيلم. الموسيقار الفرنسي موريس جار قدم موسيقى أصبحت جزء من ذاكرة الجمهور لحد هذا اليوم، موسيقى تحمل الروحانية والرهبة والإحساس بعظمة المرحلة التاريخية. وترشح موريس جار عن هذه الموسيقى لجائزة الأوسكار. كذلك على مستوى التمثيل، الفيلم نجح بالجمع بين الممثلين العرب والممثلين العالميين بطريقة نادرة بذاك الوقت. وجود أنتوني كوين منح الفيلم حضور دولي. قدم عبد الله غيث واحد من أعظم الأدوار بالسينما التاريخية العربية. شخصية حمزة بالفيلم ما كانت مجرد دور تمثيلي، لكن حضور إنساني وهيبة وقوة ما زالت عالقة بذاكرة الجمهور حتى هذا اليوم.
1: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامك.
2: معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
3: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
2: نعم، اليوم وغدا يا هند.
0: مع مرور السنوات تحول الرسالة إلى واحد من أكثر الأفلام حضور بالذاكرة العربية، والحظر اللي فرض عليه بعض الدول العربية اللي ذكرناها، تم رفع الحظر بعد 42 عام، عام 2018 يلا سمحت الدول المذكورة بعرض هذا الفيلم. كثير من الناس ارتبط فهمهم البعض أحداث السيرة النبوية بصورة هذا الفيلم، وهنا تظهر قوة السينما. السينما أحياناً تخلي التاريخ أقرب إلى الذاكرة من الكتب وقراءتها. اليوم ممكن نشاهد كثير من شبابنا يشوفون عشرات الأفلام والمسلسلات الطويلة: بريكنج باد، بيكي بلايندرز، جيم أوف ثرونز. مسلسل جيم أوف ثرونز وحده يتكون من 73 حلقة، أقصر حلقة بي هي تقريبا 50 دقيقة، وبعض الحلقات يوصل طولها إلى 80 دقيقة تقريبا. لكن كم من شبابنا مشاهد فيلم الرسالة لحد الآن؟ هاي مو دعوة دينية بقدر ما نتحدث عن دعوة ثقافية، لأنه معرفة التاريخ والثقافة والهوية جزء مهم من بناء الوعي الشخصي. السينما مو مجرد وسيلة لقتل الوقت، لكن ممكن أن تكون مصدر معرفة، وسيلة لفهم التاريخ، وطريقة رؤية للعالم من زاوية مختلفة. العقاد من صنع فيلم الرسالة كان يريد أن ينقل صورة الإسلام للغرب، لكن المفارقة اليوم أبنائنا، أبناء الإسلام، أبناء هذه المنطقة، نفسهم ما يعرفون الكفاية عن هذا التاريخ. ولهذا يبقى الفيلم مهم حتى اليوم، مو مجرد لأنه فيلم ديني، لكن لأنه مشروع ثقافي وسينمائي حاول أن يقول أن التاريخ الإسلامي يمكن أن يقدم بلغة عالمية محترمة ومؤثرة.

وأخيرا أقتبس قول مصطفى العقاد: أخرجت هذا الفيلم لأنه أمر شخصي بالنسبة لي، وإلى جانب قيمته الإنتاجية فهو يحمل في طياته قصة وتشويقا ودراما، وإلى جانب كل هذا أعتقد أن هناك دافعا شخصيا، فكوني مسلما أعيش في الغرب شعرت أن من واجبي أن أقول الحقيقة عن الإسلام، إنه دين يتبعه ملايين الأشخاص ومع ذلك لا يعرف عنه الكثير، الأمر الذي أثار دهشتي، وفكرت أنه ينبغي علي أن أروي القصة التي ستقرب هذه الحقيقة إلى العالم.

في الختام، ربما لم يكن مصطفى العقاد مجرد مخرج سينمائي، بل كان صاحب مشروع كامل، مشروع آمن بأن السينما قادرة على بناء الجسور بين الشعوب، وقادرة أيضا على تصحيح الصور النمطية. وربما لهذا بقي اسمه حاضرا حتى اليوم، لأن الرسالة لم يكن مجرد فيلم تاريخي، بل محاولة لصناعة حوار حضاري عبر السينما. ورغم مرور 5 عقود على إنتاج الفيلم، ما زالت موسيقاه حاضرة، وما زالت مشاهده حية، وما زال اسمه مصطفى العقاد يذكر كلما تحدثنا عن السينما التي تحمل معنى حقيقيا. ومن مفارقات الدهر، فقد قتل العقاد على يد الإرهاب والتطرف في تفجير إرهابي مع ابنته ريما البالغة من العمر 34 عاما في بهو فندق جراند حياة عمان الأردن عام 2005. وإن تمكنوا من إسكات أنفاسه فلم يسكتوا صوته الذي سيبقى خالدا بخلود الدنيا. نتذكره في كل مرة نذكر صاحب الرسالة، كيف لا تثنيه التحديات عن بلوغ غايته. الرحمة والرضوان لتلك الروح العظيمة. وبها نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي حسين عبد الباقي. نلتقيكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين ابقوا مع السينما، فوراء كل فيلم حكاية.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس. غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف إنسى الحب يوم يقابلني.

أندم لو عمري ما حبيت، أندم لو حبيت وأسيت، أندم لو عمري ما حبيت، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر، في هذا الشهر العيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة، يعني دور هاي المؤسسات مهم جدا في التحد من انتشار بعض الأمراض خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة ذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين ان نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة الى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمون الاطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
8: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
10: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان مثلاً هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
9: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
11: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لربد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
9: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
12: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود المليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
13: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب، انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1700، اليوم نتكلم عن 700.
9: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدرا يلاحق العراقيين.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الآهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار

0: ما بي فد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب، إحنا شنو الأعشاب؟ هي مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سودة، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. أحيانا السكر شلون يتعالج؟ إحنا نقول مو 100% يتعالج، بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفة أو الحلبة. زين، بالنسبة للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور. هاي معلومة جديدة ما سمعت بها سابقا. بالنسبة المحاصنة، أولا ما بي سايد إفكت، يعني هذا رأيي الخاص، ما بي سايد إفكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا إحنا نبقى نقول إنه مو كل طبيعي آمن 100%. أحيانا هاي الأعشاب تتعارض ويا بعض الأدوية، مثل فرضا السيولة بالدم أو ضغط السكر، أو مرات خطر على الحوامل يصير أو الأطفال الرضع. هاي ممكن، بس معاذ نقول، نرجع ونقول هم استشارة مختص قبل لا أستخدمه.
1: قد تقود التجربة الناجحة إلى الإخلاص لها، بل قد تكون طريقة عيش لا منص من تركها. بعد أن أظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافية، آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
2: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر

0: من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة، كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عنده قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
1: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
2: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم إلى فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
3: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

عن الأبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في هذا المقطع من الآية بالذات بحوث أعرضها إن شاء الله على التوالي. أولا من هذا المقطع من الآية يستدلون بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله انبعث للعرب فقط، لأنه لما كان كل نبي ينبعث بلغة قومه، معنى ذلك أن النبي انبعث باللغة العربية ليؤدي للعرب خاصة لا لغير العرب، لهذا رسالة تحصر بالعرب. والواقع أن هذا الفهم من الآية الكريمة غير وارد تماما اطلاقا، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. ليه؟ لأن أولا القرآن الكريم يصرح بأن النبي مرسل رحمة للعالمين دائما، زين، والعالمين تشمل الجن والإنس وإلى يوم القيامة. أي وحدة النصوص صريحة بأن رسالته عامة. ثانيا أن النبي يبعث بمعاني مو يبعث بلغة، والتفت لي، يعني النبوات تجي تحمل، النبوات تجي تحمل مضامين، النبي يحمل مضامين ما يحمل لغة، اللغة وسيلة تعبير مو أكثر، يريد يوصل بها المضمون. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. مثلا يجي الدين يريد يبين أن رأس المال بدون عمل إذا أخذ ربح هذا اسمه ربا، لازم يأخذ إذا أراد يأكل حلال يأخذ بعمل. يريد يؤدي هالمعنى، بيش يؤدي لهالمعنى؟ ماكو لغة عالمية حتى يمكن يؤدي بتلك اللغة العالمية، فرد لغة عالمية يفهموها كل الناس آنذاك ماكو، كل مجموعة عندها لغة خاصة. وش يجينا خلال البحث إن شاء الله تحقيق هالمعنى، زين. فلما كان ماكو لغة عالمية وإنما هي لغات محلية، طبعا راح ينبعث لك وحدة من هاللغات، هذه اللي ينبعث بيها راح تنتقل للآخرين. ليش تنتقل؟ إما بالترجمة وإما بوجود إنسان يحفظ هاي اللغة ولغة أخرى ينقلها إلى اللغة الأخرى، وذاك بدورة ينقلها إلى آخر وتنتشر. بالتالي المعنى المعاني عامة، المعاني ما تختص بلغة أبدا، المعاني قضية عامة إنسانية. شلون يعني قضية عامة إنسانية؟ الآن تلقى أكو معاني مشتركة عند الشعوب كلها، عند الشعوب كلها الخيانة مجهة. الآن خيانة الوطن هذا معنى من المعاني، مثل من المثل العليا، موجود بالدنيا كلها، كل واحد يعبر عنها بلغته الخاصة. المعاني معاني عامة، المعاني تمر على ذهنك وعلى ذهن الإنجليزي وعلى ذهن الإندونيسي مثلا وعلى ذهن أي إنسان آخر، فالمعاني عامة. ولما كانت المعاني عامة لا بد من تأديتها بلغة من اللغات وحدة، وما ينافي أنها تتأدى بلغة، يعني مو معناه إذا تأدت بلغة هي خاصة لهاللغة، لا. أي اثنين. ثالثا أن القرآن الكريم إنما قد سأل، قال واحد الآن مثلا افهمنا أن معاني القرآن عامة وأن الشعوب كلها تفهمها يمكن، لكن ليش اختار اللغة العربية مثلا؟ ليش ما نزل بلغة أخرى؟ الواقع اختار اللغة العربية لأسباب. السبب الأول أن اللغة العربية من أخصر اللغات بالحروف، كان أكو عندنا الحروف الهجائية لكل لغة.

0: علمها حروف الهجائية. أكو بعض اللغات حروف الهجائية 30 حرف مثلا، بعض اللغات حروف الهجائية 50 حرف، بعض اللغات حروف الهجائية 400 حرف. شايف؟ فحروف اللغة العربية الهجائية من أخصر اللغات، من الألف إلى الياء، يعني معدود في حدود 30، تحت 30. زين؟ فهي من أخصر اللغات من ناحية، أي من ناحية؟ من ناحية ثانية هي من أسهل اللغات بالأداء. شلون أسهل اللغات بالأداء؟ احنا عندنا باللغة العربية الإنسان يلزم المصدر، المصدر يلزمه ويشتق من عنده بعد، بس يعرف المصدر يقوم يعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. مثلا الأكل، لفظة الأكل هاي مصدر، يأخذ منها أكل للي أكل بالماضي، ويأخذ منها يأكل للي يأكل بالمستقبل، ويأخذ منها كل للي يأمره بأن يأكل. يعني مسألة بسيطة بس تلزم. باقي اللغات مو هيك، مو تلزم المشتق وتطلع به. لا، اللغة الإنجليزية مثلا ما تقدر تمشي بها المشي، ما بها مصدر تلزمه وتشتق من عنده. زين؟ اللغات الأخرى تلقى أكو بها عقد. مثلا اللغة العربية ما بها شيء ينكتب وما يلفظ، مثلا اللي يسموه ساينت مثلا. زين؟ ماكو حرف تكتبه وما تنطقه، لا، الحرف اللي تكتبه ينطق. اللغة العربية سهلة بالأداء، سهلة بالاشتقاق. زين؟ بنفس الوقت حروفها من أقل حروف اللغات. كل هالأسباب خلت التشريع الإسلامي يختار هاللغة. بعدين أكو بيها شيء آخر، مخارج الحروف بهذه اللغة تتنوع ويا المشاهد. مع الأسف لدي شوية بحوث لغوية بهن دقة، بس أنا أحاول أقرب إنلف بهن. شوف، أكو عندنا بعض الحروف يصير بيها وقع فخم، تلقى لغة بها فخمة، إيقاع، يعني لما واحد يتكلم تشعر أن بيه قوة، بيه رجولة الكلام. وأكو لغة لا، تلقاها بيها لون من النعومة، بيها نمط آخر. وأكو لغة تجمع بين الاثنين. اللغة العربية الواقع تجمع لدى الخواص كلهم، تجمع في مورد. إذا تريد مثلا، إذا واحد متمكن من اللغة يقدر يسوق ديباجة فخمة، ويقدر في بعض المواقف يستعمل اللغة الخفيفة بالشكل الناعم. زين؟ فهي بيها خواص ما توجد في غيرها. لذلك اختار الله عز وجل اللغة العربية. ها؟ ليش؟ لأن اللغة العربية تجمع هالميزات. وقد أراد الله عز وجل للإسلام أن يمر عبر هالقناة، عبر قناة اللغة العربية، وإلا لا لأن النبي مبعوث للعرب فقط، لا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة، أي وحدة. ثانيا، من هذا المقطع استدلوا علماء اللغة على أن اللغة أمر اصطلاحي مو توقيفي. خلها وضحلك هاي النقطة، هاي النقطة أكو بها نزاع. احنا مثلا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها. اللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض طبعا علم مسميات الأشياء. آدم من نزل لقى تربة نزل عليها، لقى نبات، لقى ماء يجري، زين، لقى طعام يؤكل، فصار يسأل عن الماء شو اسمه، يسأل عن الأرض شو اسمها، يسأل عن الخبز شو اسمه. فاللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل علمه الأسماء، قال هذا اسمه خبز، هذا اسمه تراب، هذا اسمه جبل، هذا اسمه نهر، هذا اسمه وادي، علم أسماء المسميات. هذه النظرية ما مقبولة. كيف ما مقبولة؟ ما مقبولة لأن لو كانت أصل اللغة توقيفي لكان العالم كله بلغة واحدة، لأنه اللغة الأولى إذا كانت هي توقيفية أي لغة نزل بها جبرائيل كان لازم تصير تنتشر عند الشعوب كلها، لأن هي أساس اللغة. ما كان الناس ما يعرفون غير هذه اللغة، لكانت لغة واحدة. بينما القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل جماعة لهم لغة خاصة. إذا منين جت اللغة؟ اللغة أمر اصطلاحي. شو يعني أمر اصطلاحي؟ أنت شايف الطفل، الطفل أول ما ينشأ، أول ما يبدأ يقوم يحصل المفردات اللغوية. شلون يعني يقوم هو يخترع من نفسه لغة؟ يسمي الماء فد اسم معين، يسمي الخبز اسم معين، يسمي بعض الأشياء. شايف الأطفال، لغة الأطفال يطفل الأسماء غير الأسماء المتعارفة يخترعها، لأن هذا يحس أكو حاجة في داخله يريد يعبر عن الحاجة، عطشان مثلا ما يعرف يقول أريد ماء، يبتكر له مثلا لفظة حتى يعرف أنه هو عطشان. تعرف أنت أن عطشان تعطيه ماء. يجوع مثلا ما يعرف يعبر، يقول أنا جائع، يعبر تعبير خاص بما يكشف عن جوعه. أنت تلبي كلامه، تجيب له طعام خليه أكل. فيقومون الألفاظ يخترعوها الأطفال من صغرهم، وشوية شوية تزود هالثروة اللفظية إلى أن تتألف اللغة. هكذا نظرية اللغات كل هذا. ولذلك تلقى كل شعب عنده لغة خاصة. هاي اللغة نشأت عنده من طفولته وتربت ترعرعت وتوسعت مفرداته. فموضوع اللغة مو موضوع توقيفي. لا لا، لأن لو كان موضوع توقيفي أن الله عز وجل نزل سمى الأشياء بمسميات من عنده لكانت هذه المسميات تصير عند الشعوب كلها. يعني مثلا لو كان الله عز وجل أفرض أنزل للخبز أفرض لفظة خبز، لكان ما شفنا مثلا بالإنجليزية إلى لفظة أخرى، بالتركية إلى لفظة أخرى، بالفارسية إلى لفظة أخرى، بالفرنسية إلى لفظة أخرى مثلا. إذا مو يعني مو توقيفي، مو أمر نزل على الشكل. لا، إذا شنو المسميات التي علم آدم بها عليه السلام؟ ليش مسميات خاصة؟ في الواقع الله عز وجل أعطى بعض أسماء يستعين بها عند نزوله إلى الأرض في تنظيم أموره إلى أن يترتب أمر اللغة. شايف؟ الآية أجنبية عن الموضوع، يعني مو يم مسألة أن اللغة لغة توقيفية، لا، اللغة اصطلاحية. مثل ما قلت لك أن اللغة تنشأ مبدئيا كما تنشأ مفردات اللغة عند الطفل وتكون عنده حصيلة كبيرة بالتدريج. الآية القرآنية تعتبر أصل من الأصول في معرفة أصل اللغة، أن اللغات أمور اصطلاحية. يعني معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يدل على أن كل أمة أو كل شعب من الشعوب إلى حصيلة من الألفاظ تكونت منها لغته ثم نمت على ممر الأعوام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن اللغة العربية أكو نزاع عند فقهاء المسلمين حول هاللغة هاي وضرورتها بالعقود والمعاملات. شوي خل اوضح لك الفكرة، هاي فكرة مهمة نبه لها شوي. كأنه احنا الان افرض الشعوب الاسلامية، الشعوب الاسلامية من جنسيات مختلفة وهويات متعددة، فيهم الافغاني وفيهم التركي والعربي والفارسي والانجليزي، امم مختلفة. طيب هذول لما نريد الآن نلقنهم العبادة ونلقنهم المعاملات، زين؟ يعني مثلا هذا يريد يتزوج، يريد يعقد له زوجة، يكفي أن تقول للزوجة باللغة الإنجليزية أني موافقة، هو يقولها مثلا باللغة الإنجليزية أنا أريد أتزوجك مثلا، فتقول له هي أنا موافقة باللغة الإنجليزية، يكفي هذا؟ يقول لا، لازم إيقاع العقد باللغة العربية، يعني لازم بالصيغة العربية، زوجت وقبلت، زين؟ مثلا الآن أكو عندنا معاملات، بعت واشتريت، يعني يكفي أن أقول للواحد أني بعتك باللغة الفرنسية ويقول لي أنا قبلت بنفس اللغة؟ يقول لا لازم اقول له بعت باللغة العربية ويقول لي قتلت. زين مثلا الان اكو عندنا صلاة وعندنا اذان، يكفي انا ان اوقع الاذان بدل ان اقول الله اكبر باللغة العربية اقول الله اكبر باللغة الانجليزية مثلا، يكفي مثلا ان اقرأ الحمد اقدر اترجم الحمد لله رب العالمين الى اللغة الانجليزية واقرأها بالصلاة او الى اللغة التركية او غيرها من اللغات، يكفي هذا؟ يقول لا بد من ايقاعها باللغة العربية. هنا طبعا عندنا حالتين، اكو عندنا حالة اضطرارية. الحالة الاضطرارية شنو؟ يعني واحد مهما تريد تعوده يطوع لسانه، مهما تريد تعوضه يطوع لسانه على النطق بالحروف العربية ما يقدر. الله ما يقدر يقرأها مثلا ضال، يقرأها دال. زال ما يقدر يقرأها دال، يقرأها زال. في هذا شنو؟ في هالحالة إذا قرأ قرأت غلط، يقول لا قرأت صح. في الحالة الاضطرارية طبعا قسم من العلماء يقول ان الحالة الاضطرارية خارجة عن الفرض، ما عندنا شغل بها، لكن اللي عنده لسان قابل للتطويع يعني قابل للتعلم لازم يتعلم اللغة العربية. ليش؟ بالعقود. ها بالعقود، يعني بعت واشتريت زوجت وقبل، بالعقود لازم ايقاعها باللغة العربية. العبادات شلون؟ هاي العقود لما اقول لك لازم يقعها باللغة العربية يعني مو كلهم يقولون لازم، لا الاحناف ما يقولون لازم، نبه لي زين، والخوارج ما يقولون لازم باللغة العربية، لكن الامامية مثلا وجملة من المذاهب الاسلامية الاخرى لا يشترطون ايقاعها باللغة العربية، انه العقود ما تصير الا باللغة العربية وحدة. بعض فقهانا لا يستثني، يقول اذا تعذر اصبح متعذر حالة ضرورية لا ينتقل الى لغة اخرى، موجودة النظرية ايضا موجودة عندنا. ظل فيما يخص العبادة لابد من ايقاعها باللغة العربية. زين يعني انا لما اريد اتقدم الى الصلاة لازم اقرأ باللغة العربية، اقرأ الحمد باللغة العربية ما تنوب عنها لغة. لما أأذن لازم أوقع الأذان باللغة العربية. طبعا أبو حنيفة يخالف المذاهب الإسلامية في هذا، الأحناف يخالفوه. الأحناف يقولون لا جائز أن يصلي الإنسان يترجم الصلاة مو باللغة العربية، باللغة بأي لغة أخرى، اللغة الفارسية مثلا. ولذلك هو يستند على الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر يعني يقول ولو آية. اكو عندنا بالقرآن آيات تتألف كلمة واحدة، آية مثلا مدهامتان سورة الرحمن أي آية، فيقول يكفي القرآن يوبق، يقول مدهامتان اللي يصلي يقول يكفي أن يوبق استقبل القبلة، يقول مدهامتان خلاص ويركع انتهى. مدهامتان عم مو ضروري يقرأها بالعربية، قد يقرأها يقول بالفارسية ما ينافي، قال يقرأها مثلا شمس قبرة يعني زين مدهامة قبرة، يقرأها شامل ويركع وانتهى كل شيء. هذا رأي. طبعا انا لما اذكر الشعراء ترى لا تتصور اذكرها بتشنج ولا اريد احرجها ايضا، لان انا ما من رأيي ان واحد لما يذكر له رأي واحد يجي يهرج عليه او يتشنج، لا خصوص العلماء لهم حرمة. واحد لما يذكر له رأي عالم افرض انا ما اتفق وياه بالرأي اغلطه، لكن يجب ان يكون ادب للعلم، مو مسألة تشنج. رجل عنده وجهة نظر يقول لك انا مستند الى هالآية اقرأ وما تيسر يتيسر لي كلمة، وانا ما اشترط الا باللغة العربية اترجم من اقرأ كافي مدهامتان واركع واسجد. يعني شبهة اكو عنده الرجل، اكو عنده شبهة، ولما يكون عنده شبهة يعني عنده منشأ انتزاع. انا اخالفه بهذا الرأي اخالفه، مع الاسف انا الشيء لما اقول لك انا اخالفه واعبر عنه بتهذيب، انت لو تشوف يعبرون عنه اكو تعبيرات مو لطيفه. ليش انا دائما اقول ان احنا تراثنا الاسلامي يريد له تصفيه، يريد لتصفية كبيرة، لان مثلا انت لما تقرأ المنخول للغزالي، الغزالي لما تقرأ له كتاب المنخول، كتاب المنخول يجي يتناول، افرض الامام ابو حنيفة او يتناول بعض المذاهب الاسلامية مثل الامام مالك، يعبر عنهم تعبيرات بها كثير من التشنج، بها كثير نعم من التشنج، يعني تعبيرات ما يقدر تعتبرها تعبيرات شيء طبيعية، لا لا، تعبيرات اكو بها لون من ال مثل اسمي انا النقد، الاكثر من النقد، مو نقد لا، استهزاء يعني، ها، فعبارات جدا جارحة، وتلقى هذا مو بس عنده هاي العبارات الجارحة، يعني انت شو مع شديد الاسف هذا موجود. واحد قالوا له طعام، اكو طعام ووقعت عليها قطرة خمر، شو نسوي له؟ قال نرميه اما لكلب او لحنفي، لان الاحناف يجدون خمر. هذا مو تعبير واحد يريد ينقذ رأي نقد علمي، هذا تعبير يأباه ادب الاسلام، يأباه ادب القرآن. انا انقذ في نظريته، لما يستدل من الآية انقذ، هل يقول انا نظريته غلط؟ مو ناقضه، لكن احترم العلم، ما لي استعمل هالاسلوب هذا. انا شوية ما اريد اغمق لك، اوه لو تلقى اكون ذني اوه بالعشرات واشياء بشكل كثيرة، بس اريد مجرد الاشارة الى ان مخالفة انسان لانسان اخر بالرأي مع الاحتفاظ بادب المحاورة امر طبيعي جدا، ما عليه غبار بالمرة. فاذا اشتراط اللغة، هؤلاء اللي يستدلون من هذا المقطع من الآية على ان اللغة العربية تشترط بالعقود وتشترط بالعبادات، ان العبادة لازم توقع باللغة العربية، ان تقرأ صلي الصلاة باللغة العربية، تؤذن باللغة العربية، اكثر من هذا الشيء الى هنا لون لهم ادلة. لكن تيجي تلقى بعض المفسرين عندك فتلون من اسمي الغلو في هذا المورد، يقول اللغة العربية لغة أهل الجنة، أن بالجنة ما يفهمون الناس إلا باللغة العربية، يعني واحد ما يحسن اللغة العربية مشكلة، راح يلاقي صعوبة بالجنة. ليش؟ يقول ما يقدر يتفاهم مع الآخرين. لماذا؟ لأن يقول القرآن يقول تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أن اللغة العربية هي المستعملة هناك. قلنا لا مو شيء، هذا استنتاجك خطأ. ولما يقول تحيتهم فيها سلام، يعني يقول ان التحية اللي واحد يحيي بها الاخر يحيي بالسلام، السلام مو الا باللغة العربية يقدر يسلم عليها باللغة المعتادة، باللغة اللي يفهمها، مو مسألة مو ما يستفاد من عدها، بس لون من الهوس هذا. لا شك ان اللغة العربية لغة القرآن، شرفها الله عز وجل بان جعلها لغة القرآن، وهي اشرف اللغات بلا كلام. لكن هل لغة الجنة ولا سبيل الى دخول الجنة الا عن طريق تعلم اللغة؟ لا، هذا لون من الغلو الذي تأباه روح البحث العلمي في الواقع. اذا هالمقطع من الآية الكريمة، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، نتج عدنا يستفاد منها ثلاث امور. الامر الاول ان بعضهم استنتج منها ان النبي بعث للعرب خاصة وفندنا هذا الرأي، وشيء ثاني ان هذا المقطع من الآية استفدنا من عنده ان اللغات الاصطلاحية غير توقيفية، ثالثا ان اللغة العربية مقدار صلتها بالعقود وبالعبادات بها بحوث واسعة لفقهاء المسلمين ويحسن الاطلاع عليها. لكن من الشيء اللي ألفت نظرك إلى أن فقهاء الإمامية من أكثر الناس في هذا المورد تعلق باللغة العربية، يعتبرون اللغة العربية لا بد منها بالعقود وبالإيقاعات وبالمعاملات، لازم من اللغة العربية. إيش أن اللغة، أنت تقول لي أن اللغة قالب للمعنى، ولما تكون اللغة قالب للمعنى ما فرق واحد ينقل المعنى بها اللغة وبذيك اللغة، لا، اللغة مو بس قالب للمعنى، اكو بحوث حديثة باللغة تبين ان اللغة جزء من الفكر، بس الفكر يقسموه قسمين، اكو فكر صامت فكر موقع بإيقاع مهموش. هذا الفكر المهموش هو اللغة. ما لدي نقول شوية مقدار ما يمش بحثنا. بمقدار ما يمش البحث أن معنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه حتى يتم البيان والتبيين ليبين لهم. لأن هاي العلة طبعا الرسول لما ينبعث ينبعث حتى يشرح للناس يبين لهم أهداف الرسالة مضامين الرسالة المعاني اللي جاي من أجلها. انتقلت الآية الكريمة قالت فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحقيقة هذا المقطع من الآية أيضا من مصادر الصراع في خلق الأفعال وعدم خلق الأفعال بين علماء المسلمين. أن الإنسان الله يخلق أفعاله عنده يضل، يخلق عنده الضلال، يخلق عنده الانحراف. زين يولا شنو معنى المقطع؟ هذا أكو صراع طبعا، وقلت لك الصراع تقريبا يغطي معظم آيات القرآن الكريم اللي بيها ألفاظ يدل بعضها على أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وبعضها يدل على أن الله يخلق عنده فعله. فما نقدر نعتبر الصراع مجرد عصبية، لا، واكو عندنا صراعات، عندنا صراعات جاية من الهوى، جاية من العصبية بس، وعندنا صراعات لا إلها منشأ علمي. الصراع اللي إلها منشأ علمي عظيم، هذا ثروة فكرية. لكن الصراع اللي يجي معلق بالهوى اصلا ما إلها منشأ نهائيا، يجي معلق بالهوى. مش كيف هلا بين لك شلون الصراع اللي معلق بالهوى؟ الصراع اللي معلق بالهوى يجوك المؤرخين يقولون اكو واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي، هذا كان عندكم وانتم اخذتوا كل افكار اليهوديه لان عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. طيب انا اذا عندي عبد الله بن سبأ انت عندك 20 واحد غير عبد الله بن سبأ، ليش ما صرت يهودي بس انا صرت يهودي؟ ايش معنى؟ ما ادري. عندك كعب الاحبار، عندك مقاتل، عندك وهبي بن منبه، عندك عندك عندك، بس انا ايش معنى؟ هذا كلام شو يسميه؟ هذا معلق بالهوى، هذا ما إلى منشأ علمي، هذا منشأ تهريجي، منشأ إذا تبحث عنه ليس إلا شيء أملاه الحقد وأملاه عدم الموضوعية. وإلا عبد الله بن سبأ أكد لك فشخصية مخترعة خرافية لا وجود لها، وحتى على فرض وجودها فالواحد منحرف هو يتحمل آثام انحرافه. الآخرين شنو ذنبهم به؟ شنو معنى أن يكون بالأمة واحد منحرف؟ معناه الناس كلها منحرفة؟ ها؟ مو هذا كلام؟ ما تقدر تقبله يعني. خلاص أقول لك مثلا. شفت كيف النظرية عند بعض علماء المذاهب الإسلامية. يقول لو واحد وقع على نعجة، زنى بنعجة، وحملت النعجة ولد، ولد إنسان صار، وطلع كبر وصلى بالناس جماعة يوم عيد الأضحى. ولزموه ذبحوه يوم العيد، يجوز لهم التضحية بها لقد برئت ذمتهم. اجي انا اقول والله الفقه الاسلامي كله مخرب، لان بيت واحد مخرب، واحد مخرب انا شنو علاقتي به؟ بس لو فرضنا عبد الله بن سبأ من هالنوع، يعني هل معنى ذلك ان كل ما يوجد واحد مخرب نحمل اثاما للاخرين؟ على فرض وجوده، هو اصلا وجود وهمي، لكن على فرض وجوده هل معنى ذلك ان الامة الى وجد بها واحد من النمر كون كلها ترمى بهذا؟ هذا لون من الصراع الذي لا من شاء له الا الحقد، ما العلاقة دي. لكن اكو الصراع لا علمي مثل هذا المقطع من الامر. ايات قد تكون ظاهرة في هذا المعنى لكن تصطدم بايات اخرى، فاحنا شلون نوجهها؟ توجيه الاية شنو؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. توجيه الاية انا من يشاء، توجيه الآية أن الله عز وجل من بعد ما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. إذا بين النبي يصير البيان، البيان يصير علة في الحساب والمعاقبة. شلون يعني؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مو الآن خلي نبدلها بلغة القانون، مو القانون يقول لا جريمة إلا بقانون. يعني انت لما تيجي الشارع تلقى الشارع مفتوح قدامك تمشي به انت بسيارتك برجليك، ليش؟ لان ما اكو لافتة مكتوبة ممنوع. لو اكو لافتة مكتوبة ممنوع ما تدخل به. لأن خلت مع وجود النافعة، النافتة تعتبر أنت مخالف، لكن اللافتة ماكو، معناه الطريق مباح. ليه؟ كذلك الله عز وجل ما يعذب إذا ما أكو لافتة ترشد الإنسان، إذا ما أكو نبي أو رسالة، لا بد من وجود رسالة ترشد الإنسان وتهدي الإنسان. فإذا إجت الرسالة طبعا واحد راح يتبعها وواحد راح ما يتبعها، اللي يتبعها على الهدى واللي ما يتبعها على الضلال. هذا معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يرسل الرسل ليبينوا لقومهم، فمن اتبعهم كان على الهدى ومن خالفهم كان على الضلال. وصحت نسبة الإضلال والهداية إلى الله لأنه أنزل السبب للإضلال والهداية. لاحظت المعنى؟ الآية منسجمة تماما، بس يبدي لها شوية التفات خفيف، وإلا ما ممكن نحملها على الضلال للأسباب الآتية. أولا أن الله عز وجل يخاطب نبيه، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي بأنه أرسله رحمة للعالمين، وإذا كان النبي يجي يحمل الضلال حتى يخلقه في نفوس الناس ما حمل رحمة، حمل نقمة. أي وحدة. ثانيا إذا كان النبي يحمل شريعة تقول أن الله يخلق أفعال الإنسان عند الإنسان، يمكن الناس يقولون للنبي إذا الله راح يخلق عندنا الضلال على شنو أنت جاي، شنو نستفيد فيه؟ خلاص الله خلق عندنا الضلال، شنو قيمة بيانك وعدم بيانك؟ ما إلى قيمة بيانك بعد. لا يمكن، ها؟ لا قيمة للبيان بعد ذلك وللتوجيه إذا كان الضلال يخلق في نفس الإنسان. اثنين، ثالثا لو قدر أن الله يخلق عند الإنسان الضلال هذا معناه قضاء وقدر من الله، وإحنا يجب علينا التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا كان الضلال هو من الله، هذا قضاء من الله ويجب علينا أن نسلم به. سلش عاقبنا علي الباري، لأن الله يريد منا أن نسلم لقضائه وقدره. 20 مشكلة تقع على هذا إذا قلنا أن الضلال يخلق الله بنفس العمل، ما ممكن، ما يقبل بحال من الأحوال. إذن المقطع صريح بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل والرسل بدورهم يحملون الرسالة، الذي يتبع الرسالة على الهدى والذي يبتعد عن الرسالة على الضلال. ولذلك تشير القرآن، آيات القرآن الكريم، إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكل الإنسان ما يسأل إلا عن كسبه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الواقع الإنسان لا يجزى إلا مقابل عمل قد عمله فيقع الجزاء مقابل العمل. أما إذا كان العمل من قبل غيره على شنو يجزى عليه؟ نعود الآن إلى الآية. المقطع الثالث قوله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم. زين، شو مقصود هو العزيز الحكيم؟ لأنه كأنه لسان الآية الكريمة يفيد الحصر، يعني أنه الوحيد العزيز الحكيم هو الله تبارك وتعالى. ما تقدر تلقى إنسان تسميه عزيز وحكيم إلا بشيء نسبي. كيف؟ قد يقول واحد شلون يعني ما عندنا حكماء؟ أنت شوف، ما تقدر تلقى إنسان بالدنيا تسميه حكيم، لأنه كل الناس عندهم متناقضات والحكيم لا يصنع المتناقضات. خليني أضرب لك مثل واحد. شوف الآن أكو بعض الناس إذا قعد ينتقد فعل الناس، فلان مسوي شيء لفلاني، فلان مسوي شيء لفلاني، لكن هو عنده عمل، عنده أفعال أكثر من ذولاك، ما ينقد نفسه، حبه لنفسه، أنانيته تمنعه، يرى القنا في عين غيره ولا يرى الجزع في عينه. زين، متناقض الإنسان. شوف الإنسان قوانين ذول المشرعين المفكرين نادر تلقى لك عندهم قانون من القوانين لا يتناقض. تلقى يعني مثلا يبيح الملكية الفردية كما وكيفا، يقول الملكية الفردية مباحة ويأمر بالعدل الاجتماعي، والحل ما يجتمع، ما يصير عدل اجتماعي وملكية فردية مو مقيدة بدون ضوابط. يجي يستغل بها الانسان الى ان يذبح الناس. ما يمكن، كيف يجتمع العدل مع هذا؟ تلقى نادر تلقى قانون ما لي تناقض، نادر تلقى حتى النظرية العلمية، النظريات الفلسفية، اذا تبحث شوية بشيء من التتبع تلقى الانسان مملوء متناقضات. اذا الانسان عنده شيء نسبي من الحكمة، ما نقدر بقول مطلق نقول انه حكيم. بعد العزة اللي همنا شوية هالمقطع، وهو العزيز الحكيم. خلي العزة نشوف شلون ان العزيز هو الله وحده. نجي اولا للانسان، نلقى هل ان الانسان نقدر نصفه بالعزة ام لا؟ لا وابيك، الانسان اذا جاع تتلاشى عزته وكرامته على اعتاد الجوع. اذا جاع يتحول الى حطام، الى فتات ادمي. ولذلك تلقى الطغاة دائما يجوعون الناس، يجوعوه حتى يظل قده دائما تحت ارجلهم، لان الجوع يطرحه، يخلي كرامته يسحقها، ادميته يسحقها اذا جاع. واذا جاع ما تلقى عنده. ولذلك تلقى رغيف الخبز يخلي الناس احيانا يسجدون عند جوعهم. يسجد، يسجد لمن يملك في يده شيء. مو هذا واحد اضطر جوعا يمدح له واحد وما حصل شيء، فانشأ يقول سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا ايدي القرود، فما ربحت اناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. بس نتيجة راحت كرامتنا وما انتفعنا بشيء. اول شيء يذل الانسان، يذله الجوع. لا تتصور اكو عزة مع الجوع والانسان يجوع، عرضة للجوع. واذا كان عرضة للجوع هسه ما لازم ما عنده طعام، لا خلي يتأخر عليه الطعام شوية، تلقى شلون يتحول الى عبد. اكو عندنا ناس عبيد لغريزة البطن، تلقى عبد لغريزته، غريزة الطعام. وين العزة اذا؟ ما عنده عزة، عند دائما عبودية للغريزة. هذا نمط. تلقى قد اكو ناس يعصون الله عز وجل من غريزة الطعام، صوم ما يصوم، يصارع الله بالمعصية. عليه من خاف يجوع، خاف يتأخر عليه اكل الرغيف، خاف يتعوض على ان ما يستهم من الصوم الا ان بالنهار يجوع وبالليل يعوض اللي فقد بالنهار ياكل مرتين بالليل. زين، وهذا هدف الصوم؟ لا، ما هدف الصوم، هدف الصوم اسمى من هذا. لكن مع ذلك يقابل الله عز وجل بالمعصية. ليش خاف يجوع او يعطش لساعات، في حين هو يسمع ان الله عز وجل يستقبل الصائمين، يقول كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. تستقبلهم الملائكة بشهواتهم، مما يحتاجون اليه، وتقولهم عوض ما حبستم انفسكم على طاعة الله سويعات، خذوا الان ما تريدونه. زين، هذا عبودية الجوع. مثلا تلقى اكثر من هذا الانسان يتحول عبدا للمرض، يذل عزة ما عنده، يذله المرض. هذا الانسان اللي كل عنفوان وكل صلب وكل غرور وكل خيلاء، شوية اذا الح عليه المرض تهاوت عزته على اعداد المرض. تلقى ذاك الصوت الجهوري راح، وذيك الوقاحة راحت، وذيك الصلابة راحت، مع ان اللي مرض شنو بد فيروس صغير جدا، يعني ما يرى الا بالمجهر، حيوان كائن بسيط جدا ينزل الى وتتهاوى عشت على هذا. مو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مسكين ابن ادم تنتنه العرق، يقول اذا عرق، نعم اذا عرق يصير جايب جسمه، مسكين ابن ادم تنتنه العرق. بعد تقتله الشرقة، قد يشرب له شوية ماء ويموت يشرب. بعد تؤلمه البقة، اذا لذعت بقة خربط وطار كل عزته تتهاوى، ما تخلينا الى الصباح. شهو هذا العزة، هذا عنده عزة، هذا عز، اين عزته؟ اللي تيجي لهالحيوان الصغير هالخلية البسيطة والطرح وتتلاشى عزته على اعتاب خلية واحدة. بعد اذا من كلهن افرض قد واحد ما جاع بالدنيا ولا تعرض الى مرض يذله ويصرعه الموت، تلقى الخد المتكبر المتغطرس المملوء صلب لابد وان يكون على التراب، لابد وان ينتهي الى الديدان الى التراب، تعبث فيه كيف ما تريد. هذا واحد من الاعراب قالوا كتبوا هالابيات على قدري، كتبوا على قبره هالابيات: يا واقفين يا واقفين، الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. كلهم شوى، شاوى ما بينهم الموت، ما تلقى سماك إلى عزيز أو ذليل، لا كلهم على حد شوى. واحد يكتب هالابيات على الوادي، وادي النجف، يقول: تحية ايها الوادي الحبيب، الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب، ثوت ملايين امال بتربتها الشمراء فهي على ابعادها كتب، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبه. يقول ماكو طبقات في اجمعها، نعم صارت واحد، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا، حتى تعابير كانت فوق اعينهم راحت فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. اذا العز اي عزيز لا بد وان يضع هذا القد، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه جبران فهو بغاية البعد. نبي الله داود عليه السلام مر على احد العباد يسمى حزقيل، قال له: هل عصيت الله يوما؟ قال له: لا انا اشكر الله، هاي ما وصلت. قال له: جيد، هل كلمت عن العبادة يوما؟ قال: لا والله اشكر الله، ايضا واجباتي اديها يكون بيوم واكثر من واجباتي. قال له: جيد، هل مالت نفسك الى شهوات الدنيا؟ يعني اردت فشيء من الجاه من العز من المكانة؟ قال له: بلى والله، احيانا تراودني الفكرة، لكن من تراودني الفكرة وتمر علي ادخل لهذا الغار تتبخر عندي الفكرة. قال له: الغار شكو عندك؟ قال له: ما ادخل شوف. دخل واذا سرير، والسرير مشجع عليه هيكل رايح ميت عليه باقي هيكل، يمراش لوح مكتوب بي: انا رولفت ملكت الف مدينة، تزوجت الف امرأة، عمرت عمرا طويلا طويلا، ثم صار اخر امري التراب فراشي والديدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ليش استغربت؟ اظن استغربت من ان اورشليم يقول تزوجت الف امرأة. قصر المتوكل حامي السنة المحمدية كان به 4000 سرية، 4000 جارية، نعم يطوف عليها في السماء، ومع ذلك الى الان يسموه حامي السنة او مميت البدعة، لأنه خالف الإمامية برأي مو أكثر. المهم أن موجود هذا، ها يقول له: أنا من أشوف عندي شيء من الحب للدنيا أعاين هنا، أعاين هنا وخلاص تروح عندي، أشعر أنه العزة لا عز إلا من عز الله. وبالفعل الموت يذل، ما في كلام، الموت يذل الجبابرة ويذل الطغاة. أذكر لما قتل إبراهيم أحمر العينين رضوان الله عليه ابن عبد الله ابن الحسن، لما قتله الجيش المنصور، شوف ذولا وين انسلخت الإنسانية عندهم إلى أي حد، أخذ رأسه أرسل إلى أبوه أعمامه بالسجن، أعمامه وأبوه وين؟ بالمطبخ، سجن بأفظع السجون، هذا المطبخ ألعن من سجن الباستيل مال فرنسا. في داخل المطبخ. أرسلوا رأس إبراهيم وأبوه قائم يصلي. عبد الله بن الحسن واقف يصلي. قام لعمه محمد قال له أوجز خلص بالعجل. خلص جاب لرأس ابنه وضعه في حجره. أخذ الرأس نظر إليه قال مرحبا بك أبا القاسم، فالله لقد كنت ممن قال الله فيهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول فتى كان يحميه من العار سيفه ويكفيه سوءات الأمور اجتنابها. ثم التفت إلى الرسول قال قل للمنصور لقد مضت أيام من بؤسنا، مضى مثلها أيام من نعيمك، وسنلتقي غدا بين يدي حكم عدل، بين يدي الله عز وجل. قال الآن غطرستك وعزك أنا الآن ما أقدر عليها، لكن الموت يقوى عليها. يقول المؤرخون فما رؤي بعد ذلك، ما رؤي المنصور بعد تلك الرسالة على راحة أبدا. أقضه مضجع، أقض مضجعه، يعني ما كان يهدأ. بس صلابة من يعني صبر من عبد الله بن الحسن، منتهى الرجولة صبر. ولا تنسى هو ابن هذا إبراهيم عينا كان يحمل هالصلابة، لأن هذا إبراهيم كان على المنبر وجاءه نعي أخيه محمد لما قتل أخوه بأحجار الزيت في المدينة بنفس الفترة. جابوا لنعية فأنشأ يأط يقول سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترة. يقول اللي يريد يدور وترة ما يقعد يبكي، هو الواقع الشكل. سأبكيك بالبيض الرقاق، هذول اللي يبكون نعاج، اللي يريد وترة ما يبكي، لا يبكي بالسير. سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترة. ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب في قطري كتائبها جامرة، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها همّاً آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية لمرضى السرطان فيها. كان السرطان علامة من علاماتها الموجعة وفصلاً مكرراً من فصول الانتظار واليأس، لكن الصورة اليوم وبشهادة ذوي المرضى أنفسهم وبشهادة أولئك الأبطال من الكوادر الصحية والإدارية الذين تشبثوا بالصخر ليحيلوه روضة اختلفت جذرياً، إنها حكاية تحول، حكاية مدينة تقهر السرطان بإرادة أبنائها، حكاية نبدأها مع أبو عباس الذي طاف بابنه المستشفيات يبحث عن بصيص أمل. فلنستمع إلى شهادته الأولى.
3: والله كبداية عانينا وإجب بالنا يعني انفقده، لأن ما انصور أكو علاج وأكو هيتشي عناية بهذا المستشفى. فأنا توجهت للكربلة، توجهت المستشفى الوارث، فسووا له تحاليل وفحوصات قالوا ما عنده شيء، وهو يتألم يعني ألم بطنه وأكل ما يأكل. فتوجهت المستشفى الكفيل هم قالوا ما عنده شيء. فتوجهت المستشفى الطفل، استقبلنا دكتور حسام الحمد لله والشكر، سوى له تحاليل الدكتور وقال عنده هذا المرض، ويرقد هنا، وان شاء الله ان شاء الله الشفاء موجود. يعني انطانا حافز بالبداية، انا يعني نفسيتي تعبت، قلت ابني خسرته، فاجيت هذا المستشفى. يعني شفت الانسانيه، شفت الثقه بالنفس ينطونك اياها، طفل يعاملونه يعني معامله بان هو يعني مو دكتور، يعني عامله بان ابنه، وكل ما يشوفه يقول له بابا انت مو مريض، انت ان شاء الله راح تطلع، راح تروح يم اخوانك. واحنا نفس الشيء والله، احنا الام والاب، ومن يجي يم الدكتور قال لا تخافون ابنكم ان شاء الله ما بي شيء، وجاي نشوف العلاج هنا متوفر، الخدمات الطبيه، النظافه، الحمد لله وشكر. يعني احنا من الناصريه نجي لهنا، باقي المستشفيات يروحون بالفنادق، احنا لا، بنونا هنا 6 غرف أو 7 غرف للمحافظات. يعني الحمد لله وشكر، من اجينا هنا ما احتاجين شيء، يعني موفرين الاكل، موفرين الخدمات كلها، نروح ونرجع على اطفالنا، فما قصروا. وهاي اهل البصره، يعني اهل البصره ناس طيبين، يعني اهل البصره يجون للطفل، يجون يعني يفرحونه بلعبه فتشي، يعني ما مقصرين الحمد لله وشكر.
2: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط وقلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصرة يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الأورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي، وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
4: نسب التشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن يعني عندنا فرق متميزة بالحقيقة من الأطباء المدربين أكثرهم في خارج الخطر، بالإضافة عندنا فريق جراحي دائما أورام السرطانية الجراحية هنا يتم استئصالها داخل المستشفى. بالإضافة لهذه يعني احنا عندنا يعني وحدات تشخيصية عالية الكفاءة مثلا جهاز الانفاس والرنين، وهسه استحداث مركز الطب النووي. من نجي للمختبر عندنا وحدات التدفق الخلوي، هذه جديدة يعني هسه صارت موجودة عندنا قبل 2 أو 3 سنين تم افتتاحها. ووحدات المختبر الثانية أيضا هم فعالة، وعندنا وحدات زرع نسيجي. في يعني هنا العلاج يصير يعني بعد التأكد 100% من التشخيص وأعطاء العلاج المناسب، وبالتالي بدنا نحقق يعني إن شاء الله نسب شفاء عالية.
2: لنعد إلى أبو عباس لنعرف من لسان الوالد الذي خاض غمار القلق، هل وجد ما كان يبحث عنه؟ هل أمسك أخيرا بغصن الأمل الذي طالما حلم به لابنه عباس؟ لنستمع إليه مرة أخرى.
3: والله اليوم اللي شفتها بالبصرة، يعني شهادة لله، شفتها بالبصرة ما أحصلها بغير محافظة، شاهد الله. يعني شفت اعتناء بالبصرة، شفت العلاج يعني ما يصعب علينا علاج، حتى إذا ما أحصلنا هنا الدكتور يوفر لي، ما يخليني محتار، أنت هنا موجود بنص أهلك يقول لي، فما تحتاج أي شيء تحتاجه أنا موجود، والحمد لله والشكر ما قصر ويانا وما قصر وي المرضى كلها. شافة عباس على يد الدكتور حسام، بارك الله بيه، نعم الله عليه، ما قصر يعني. وهذا عباس، هل جاي يشوفه وين عباس يلعب؟ طلع شعره، كان لا شعر عنده لا حواجب، الحمد لله والشكر. وبقينا احنا فحص كل 6 أشهر نجي نسوي بيت سكان، وهم على حساب المستشفى، يعني بيت سكان برا خارج المستشفى ب800 ب900، فاحنا ما عدنا قدر، الدكتور قال على حساب المستشفى، فنظل احنا كل 6 أشهر نسوي فحوصات على حساب المستشفى. وما قصرت، أهل البصرة أصحاب فضل والله ما قصرت.
2: في جناح الصيدلية تقف الصيدلانية هند عماد، لا تتحدث عن صناديق وأرقام، بل تتحدث عن أرواح هي أمانة في عنقها، بصوت فيه حنان الأم وثقة العالمة، تخبرنا كيف أن الاستعداد لخدمة المريض وذويه هو شعيرة يومية.
5: أكيد يعني هذا مو شيء قليل، إحنا يعني نعرف الشغلة النفسية اللي جاي تمر بها العائلة بحد ذاتها، يعني سواء الأم سواء الأب سواء الطفل نفسه أو الكبير، حتى الكبير بالسن، أو يعني هو مرض مو قليل، فإحنا دعمنا إلهم بتوفير أبسط الاحتياجات اللي هو العلاج إلهم بصورة صحيحة ويوصل إلهم بصورة دقيقة، هو هذا يعني يعتبر جزء قليل إنه إحنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين إنه الدور الإنساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض ويعني أي منتسب إلى دائرة صحة البصرة.
2: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
6: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا. أي علاج يكون ما متوفر يمنا نقله من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال انه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحه ودائره صحه البصره متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجيه لمرضى السرطان. اكو نسبه تقدم كبيره، يعني حاليا يعني اكثر العلاجات متوفره، حتى علاجات او بروتوكولات علاجيه كانت اصلا ما متوفره بالمركز من اساسه تقريبا في خلال سنه الى سنتين كلها توفرت.
2: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.
7: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
8: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
7: كريم العراقي.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة، مجاز مع علي محمود خضير.

وشه النيل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حكاية

0: قلبي حداب وقلبي قلبي داب سحب رمش ورد الباب
1: سحب رمش. أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم المعرفة، في عالم الكتب وعالم الأفكار ومدارات الأدب واللغة. خليني أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبابنا خارج البصرة والعراق

اليقين، وهنا عدم اليقين لا نعني به بأي شكل من الأشكال مسألة الصدق ومسألة الكذب، ونتكلم عن عدم اليقين من القرارات، من اتخاذ القرارات. بمعنى كل قرار تتخذه بحياتك هو مصحوب بحالة من عدم اليقين بالنتائج. أنت ما تعرف نتائجه. لما تختار هذا الشخص حتى تتزوج أو تكمل معه حياتك، ما عندك يقين بنتائج هذا الارتباط. نعم، مقدمات حلوة، بنية حبابة، العائلة جيدة، سألنا عليها، فلان زكتها، فلان قالت عليها وردة، أهلها سيرتهم ما أعرف شنو، وهكذا نفس الشيء بالنسبة للولد، سألنا عليه، ابن فلان وأبوه خوش سلمة وأمه خيرة. هذا كله ما يمنع حالة من عدم اليقين بنتائج هذا الارتباط، لأن يعني بطبيعة الحال العوامل اللي تكلمنا عليها هي عوامل مساعدة، لكن يبقى الشخص هو الذي يصنع الفارق سلبا أو إيجابا. وتجربة مثل تجربة الحياة هي تجربة تفاعلية، كل شيء في الحياة، كل قرار في الحياة هو تفاعلي، أكو عوامل خارجية تأثر عليه، أكو ظروف قاهرة تأثر عليه. بالتالي راح نتكلم عن عدم اليقين، لكن خلينا نبدي بفاصل أول، نشوف مصطفى بيشنا ويبلش حلقتنا لهذا اليوم، ثم نلتقيكم بعد الفاصل بالمحور الأول من حلقة مجاز. حياكم الله.

أحبتي لما يقفز مظلي من طائرة، شوفوا هو يكون مرتدي باراشوت، فهذا القافز يقدم على مخاطرة هو يمكنه أن يحسب تداعياته، وعنده باراشوت، فتح الباراشوت ما انفتح، هي هاي التداعيات الممكنة، يوقع بالماء، يوقع باليابسة، هي هاي التداعيات الممكنة، لكن إجمالا التداعيات محسوبة. لكن إذا قفز من دون سترة نجاة أو باراشوت، هو يقفز إلى ماذا؟ هو يقفز إلى المجهول، أو ما يعرف في علم اتخاذ القرار بعدم اليقين. إذن المخاطرة، الريسك، يمكن قياسها بالاستناد إلى بيانات سابقة أو إحصاءات. أما عدم اليقين فلا يقاس. عدم اليقين ما نقدر نقيسه، عدم اليقين نواجهه فقط. وبالفعل لما تتأمل المخاطر تشوف قرارات، تشوف المخاطر هي عبارة عن قرارات سبق أن اتخذت سابقا، ولذلك يمكن قياس مخاطر مثلا سقوط شخص من لعبة قطار الموت، لعبة ترفيهية ممكن أن تجمع بيانات، تجمع معلومات تاريخية، والله هم وقع واحد من يمها، ممكن تستدرج، دور أخبار، دور أرشيف حوادث، ولو هي تقريبا تكاد تكون معدومة أنه يسقط إنسان من، لكن بنفس الوقت أكو بيانات، وهاي البيانات تشير إلى نسبة معينة موجودة كانت أو ما موجودة. بالسيارات مثلا نسبة أو احتمالية تعرض المرء لحادث سيارة أكبر من تقريبا 100 مرة من تعرضه لحادث طيارة، هذا تشير إلى الأرقام. وإذا سحبنا للقطاع المصرفي، سحبنا الملف للقطاع المصرفي، لما نحسب مثلا نسبة تعثر العملاء في سداد قروضهم التمويلية، هذا يمكن حسابه بسهولة، أكو سجلات مصارف، بالتالي ممكن يرجعون إلها ويشوفون الأرقام ويعرفون تفاصيل نسبة سداد الشاب والمتقاعد واللي هو بمنتصف العمر، وعلى ضوءها يحددون الشروط التمويلية بناء على ذلك، فيما لو كانت الجهات الرقابية تسمح أيضا. أما عدم اليقين هذا شيء آخر، يعني هذا مرحلة أخرى من التعامل مع الأشياء، خلينا نتكلم عنه بعد الفاصل، لأنه لا يرتبط بمعلومات تاريخية، لا يرتبط بإحصاءات، أكو أمور بالحياة وقرارات بالحياة ما نقدر نسأل بيها، ما نقدر نقول تتوقعون أنا إذا دخلت كلية الطب راح أتوالم وياها، لو لا، إذا درست الآداب والاقتصاد، إذا رحت انتقلت من هاي المدينة لهاي المدينة، زوجت هاي الامرأة، أو زوجت إذا بنت تقول إذا زوجت أخذت هذا الولد، ماكو واحد يعني ماكو تجارب سابقة وأرقام وإحصاءات حتى نقدر نستند عليها.

0: حالات عدم اليقين أصدقائي هي حالات مثل ما قلنا قبل الفاصل لا نعرف فيها كل النتائج، لذلك تدار بماذا؟ تدار بالخبرة، تدار بالتجربة، تدار بشيء من الحدث. وماكو وقت مثالي لاتخاذ هاي القرارات، قرارات اللي هي يسموها عدم اليقينية. أحيانا يكون انتظار القرار هو الخطأ بعينه. سيارة مثلا بيها مشاكل، ماكينة ما سيارة بيها ضعف، نقص دهن، والسائق يشوفها تنقص دهن. تأخيره وعدم اتخاذ قرار ببيع السيارة أو تصليح السيارة تصليح نهائي هو أسوأ شيء ممكن يختاره، لأن ممكن السيارة تقوم، صح لو لا؟ فبالتالي التأخر في حسم الموقف قد يكون القرار الأسوأ على الإطلاق. وعلينا أن نفرق بين عدم اتخاذ القرار بشكل متعمد وبين التردد، بين التلكؤ. أكو واحد ما عنده فلوس يشتري، ما عنده فلوس يصلح، يعني ما عنده فلوس يبيع السيارة ويشتري وحدة أحدث من يمه، فهذه هم لازم لها حسابات. يعني في أدبيات اتخاذ القرار يعدون عدم اتخاذ القرار هو قرار وجيه. أحيانا مرات أنت كل المعطيات تقول لك أنه اسكت، يعني لا تتدخل، لا تحط نفسك بالمعركة، لا تتورط باتخاذ قرار. عدم اتخاذ قرار قد يكون أحسن شيء. ولهذا قلنا مو من السهل الإنسان يكون قائد، مو من السهل الإنسان يكون مسؤول. هاي راد لها موهبة ودراسة ومحاولة بالتحسن المستمر. يعني مثلا مسؤول يعتقد بأنه ليس هناك مشكلة أصلا، لأن اتخاذ القرار أو إجراءات اتخاذ القرار تبدأ بأنه تعترف أكو مشكلة فتحد من يمها أو تطلب تدخل لحلها. أكو ناس مسؤولين ما يشوفون أكو مشكلة، هم تحدي من نوع آخر، يعني هم مشكلة من نوع آخر. وطبعا هسه واحد يقول لك انت يعني هسه تشوف سويتها سودة، يعني ظلمتها كلش، شلون ممكن نتعامل مع حالات عدم اليقين؟ من حلول التعامل مع عدم اليقين ان نقدم على اتخاذ القرار بعد توافر على الاقل 70% من المعلومات، او توافر الحد الادنى من المعلومات حتى نتحرك. هناك ايضا طريقة الاختبار الصغير، يعني تجربة القرار على نطاق محدود قبل ان يتم التوسع به. مثلا يقيسون مثلا ردود أفعال العملاء أو المراجعين حول خدمة معينة خلال فترة زمنية معينة، وهي سوتها مصر هسه. يعني قبل أيام قرر مجلس الوزراء المصري إغلاق المحال والأسواق والمطاعم والقهاوي، يغلقوها ابتداء من الساعة 9 مساء نتيجة لظروف ما سموها ظروف قاهرة، وهي سابقة حقيقة، هي سابقة كانت في مدينة مثل القاهرة التي تعد مدينة مسائية، لكن قالوا أنه هذا القرار سوف يطبق لمدة شهر حتى يتسنى للمسؤولين تقييم التجربة. فهذا اللي نقول أنه يطبق فتشي على نطاق واسع ولمدة زمنية محدودة. أو مثلا تتوافر معلومات، يعني أنت شخص تسأل على سلوكه، شلون كان بالإعدادية، شلون كان بالمتوسطة، عنده مشكلة لو ما عنده مشكلة، من يغضب كيف يتصرف، من يكون عنده فلوس كيف يتصرف، من ما تكون عنده فلوس كيف يتصرف. كلش مهمة هاي الأشياء، خاصة اللي يريد يطب بنته أو اللي يريد يزوج ابنه. لا نستسهل موضوعة الطلاق أخواني. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن حالات عدم اليقين ومفهوم عدم اليقين من زوايا ووجهات نظر أخرى، ثم نعود لنختم الملف.
1: كل قرار حقيقي اتخذته في حياتك اتخذته وأنت لا تعرف النتيجة من اختيارك شريك حياتك، إلى أي مدينة انتقلت، أي مسار مهني سلكت، لم تكن متأكدا في أي منها. والمثير أن اليقين الكامل لا ينتج قرارا، ينتج تسجيل واقعة. القرار الحقيقي لا يحدث إلا في منطقة الغموض. الباحث الاقتصادي فرانك نايت فرق منذ عام 1921 بين نوعين من المجهول: الخطر وهو مجهول يمكن قياسه واحتسابه، وعدم اليقين وهو مجهول لا يمكن قياسه أصلا. معظم قراراتنا الكبرى تقع في الفئة الثانية، لا توجد معادلة تخبرك إن كان هذا الشخص هو الصحيح أو هذا القرار هو الأفضل. الحساب ينتهي عند حدود معينة وما بعدها نقفز. كيركغارد سمى هذه اللحظة القفزة، ليس قفزة العقل بل قفزة الإرادة. اللحظة التي تتصرف فيها رغم غياب الإجابة الكاملة، وقال إن من ينتظر حتى يتأكد لن يتخذ قراراً أبداً، لأن الانتظار حتى اليقين وهم منظم يبدو عقلانياً لكنه في الجوهر هروب. علم الأعصاب يضيف شيئاً مثيراً. دراسة أنطونيو داماسيو أظهرت أن مرضى تضررت عندهم مناطق المشاعر في الدماغ مع سلامة كاملة للتفكير المنطقي، عاجزوا عن اتخاذ أبسط القرارات اليومية. المشاعر ليست عائقاً أمام القرار، هي جزء أساسي من آليته. نحن لا نقرر رغم عدم اليقين فحسب، نقرر بسببه، لأن الغموض هو ما يفعل الحدث والتقدير والإرادة. في السياقات التي عاشت اضطراباً متراكماً كالعراق، يتحول عدم اليقين من حالة طبيعية إلى تهديد مزمن. الأجيال التي رأت خططها تنهار مراراً تعلمت ألا تخطط، لكن هذا التكيف الذي كان يوماً وسيلة بقاء يصبح في أوقات الاستقرار النسبي عائقاً. الحذر الذي أنقذ يقيد حين لا يوجد ما يستدعيه. الفرق بين من يتقدم ومن يتوقف ليس في كمية ما يعرفانه، بل في علاقتهما بما لا يعرفانه. الضوء لا ينير الطريق كاملا، يكفي فقط للخطوة التالية، وهذا كان دائما يكفي.
0: يبقى أن نفرق بين المخاطرة وبين عدم اليقين. حقيقة الفرق الجوهري بين المخاطرة أن المخاطرة حالة نعرف بها الاحتمالات تقريبا، القرار باحتمال خسارة بربح، لكن يمكن قياس الخسارة والربح أو على الأقل تقديرها. لكن حالات عدم اليقين هي حالة لا نعرف فيها الاحتمالات أصلا، أو تكون المعلومات ناقصة بشكل كبير. يعني مثلا إذا تستثمر في سوق الأسهم، أنت عندك بيانات، عندك تاريخ أسعار، عندك مؤشرات، الاستثمار هنا مخاطرة. أما إذا أردت الاستثمار في فكرة جديدة جدا، يعني مشروع مثلا غير مجرب في السوق المحلية، هنا تدخل في منطقة عدم اليقين. بالمخاطرة تستخدم الحساب والإحصاء وتوزيع الاحتمالات، بعدم اليقين لا، تستخدم التجربة التدريجية والمرونة وتقليل الالتزام. نعم الإحصاءات مهمة، يعني الإنسان بطبيعته هي يخاف من الغموض، لذلك الأرقام تعطي إحساس بالسيطرة. لما الواحد يروح مثلا على عملية مال جيوب أنفية أو عملية مثلا بالبنكرياس، يحب يطلع على بيانات، على أرقام، على إحصاءات بنسب نجاح العمليات السابقة، يعطي شعور بالسيطرة، يعطي شعور بالراحة. لما تقول مثلا 80% من الزبائن يفضلون هذا المنتج، قرار إضافة هذا المنتج يكون أخف نسبيا على النفس. لكن الإحصاء مو دائما يزيل حالة عدم اليقين بالكامل، هو يحوله جزئيا من عدم يقين إلى مخاطرة، مخاطرة ممكن أن نتعامل معها. وخلي أضرب لك مثل، يعني مثلا إذا أنت مطعم جديد، وهيتمنى حقيقة مطاعم البصرة تسويها، ما أعرف ليش ما يسوها، مطعم جديد يحاول يفكر أن يضيف وجبة للآيتم، آيتم جديد للمنيو مالته، بدون بيانات، هذا يكون قرار في حالة عدم يقين، قرار غير محسوب، يجوز الناس ما تحبه. شنو البيانات؟ البيانات أنه أسوي استطلاعات للرأي، يا بارد نضيف مثلا سندويتش فاهيت، هيك مكونات حار، سندويش مثلا أو أكلة فلانية إيطالية أو صينية أو يابانية، هاي مكوناتها، تعالوا ذوقوها. بعد تحليل آراء الزبائن تتحول المخاطرة إلى، أو حالة عدم اليقين إلى مخاطرة محسوبة. ولازم ننتبه أيضا من الإفراط في التحليل، يعني هاي النقطة النفسية المهمة اللي ما حد ينتبه لها. يعني بعض الناس يعتقد أنه كلما جمع معلومات أكثر كل ما صار قراره أفضل، لكن في الواقع وراء فترة يتحول التحليل إلى تأجيل مقنع. يا بليش ما تروح يعني للسفر؟ والله عندي التزام معين، عندي ابني امتحانات، عندي فلان والدتي داخلها. هو الحقيقة هو جاي يؤجل فكرة السفر، ما يريد يسافر، يخشى مثلا ركوب الطائرات أو يخشى مغادرة يعني هو مأجل بس بشكل مقنع، هو ما رافض القرار، يأجله بحجة معينة. شخص الذي يشتري سيارة يبقى يقارن شهور خمس سيارات حاطين ويشوف على اليوتيوب مراجعات ويسأل الناس وبالنهاية ما يشتري. هنا المشكلة مو أنه عنده نقص معلومات، لا، هنا المشكلة أنه هو خايف من التجربة، خايف أن يخطأ، خاصة إذا عاد تجارب وهي سيارات سيئة. الغموض، نختم، أن الغموض يعني مزعج للبشر. العقل البشري مبرمج أحبتي على البحث عن أنماط واضحة، احنا حكينا بهاي النقطة. الغموض يعني تهديد لمعرفة الأنماط، حياتك اللي تعرف هيك تبدي هيك تسير وهيك تنتهي يومك هيك ينتهي. حتى لو كان ماكو خطر فعلي، الغموض يهدده. ذلك الناس تشوفهم يفضلون راتب ثابت على دخل متغير، حتى لو كان هذا الدخل أقل أو أكثر، يفضلون وظيفة مضمونة أحسن ما يفضلون مشروع يجوز ينجح يجوز ما ينجح.

حياكم الله أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسر. أكو كثير من الناس يمرون بحالة من عدم الاكتفاء، يعني هو يعيش يومه ممكن يسوي فد ثلاث سيناريوهات محتملة، يطلع للمول أو يروح يقعد ويا أصدقائه بالكوفي أو يزور أهله أو يشوف له حلقة من مسلسل يحبه، تشوف مثلا أو يلعب مثلا طوبة مثلا ويا جماعته خماسي يجروا لهم ساحة. سيناريوهات خمسة، تلقى طبيعي جدا أنه يسوي من هاي الخمسة ثلاث سيناريوهات أو أربعة وبنهاية اليوم ما يكون مرتاح، يحس بأنه اليوم خلص وهو ما مستفاد منه، ما مطلع حيفة بي مثل ما يقولون أهلنا. هاي مشكلة، طبعا مشكلة كبيرة، مرض من أمراض العصر، ما حد حاكي بيه وقليل يحكون بيه، وهذا مواجهته تكون بالتخطيط اخواني، لانه مرض مدمر نفسيا، تحس انه عمرك يروح وانت اليوم بيومه جاي تستهلك من الصبح لليل، رحت للدوام وجيت اكلت وطلعت ويا جماعتك ورحت لحضره لعبه بالكوفي ولعبت دومنا وشربت نرجيله ومن رجعت قعدت ويا جهالك ولعبت وشفت مسلسل او فيلم ويا زوجتك بالليل، كل هذا هو بنهايه اليوم يحس انه ما سوى شيء أو مشفة غليلة. هذا خطر، خطر عدم الاكتفاء، مشكلة عدم الاكتفاء. وإحنا إن شاء الله في فترة، يعني في مرة من المرات راح نقدم لها تحليل نفسي كامل. علاج نهاية التخطيط، إنه أنت قبل يوم أو يومين أو حتى قبل أسبوع تقول أنا يوم الأحد راح أروح أزور بيت أهلي، أو يوم صباحا مثلا أو مساء، ومساء اليوم أروح أشوف أصدقائي أو أطلع مثلا للكورنيش أتمشى ويا زوجتي وأولادي، وأنه تفكر بهذا التخطيط. يعني أنا من أروح لوالدي شنو أجيب له، شنو أخذ لوالدتي، وصتني شي تحب شي أجيبها وياي، فد حاجة، فد تشيز فاكهة، فد كرزات حلوة تحبها، فد نمط من الأغذية، فد هدية بسيطة والدي أيضا كذلك. التفكير والتخطيط ينطي إعاز للدماغ بأنه ينتظر وأن يصنع لهذا الحدث، يعني تماما مثل الحدث، يصنع له مساحة وحيز بالذاكرة، مثل الموظف من يحضر باكر أنا أروح أبصم هيك من أبصم وأكمل ريوقي، أدز فلان كتاب لفلان قسم وأتابع فلان معاملة بفلان قسم وأدز فلان إيميل بيد المعتمد وهكذا. هذا التخطيط يخليه هو لما ينجز النزهة المعينة أو الطلعة المعينة تخليه يتذكر ويشعر بالامتنان. وأيضا هناك تقنية ثانية، تقنية التذكر، تمرين الذاكرة، أنه يقعد ويقول أنا اليوم لعبت ويا الطفلة ماتي ورحت اشتريت لها من الأسواق وسقيت الزرعات مثلا إذا عنده حديقة صغيرة أو حاطلة نباتات ظلية، وشوي قرأت الكتاب، وشوي طلعت للسوق جبت حاجيات للبيت، وسويت تليفون الوالدي أو الوالدتي اطمن عليهم أو أخواني. هذا إعادة ذكر، خلينا نسميها منجزات اليوم، هي أيضا طريقة بالامتنان من اليوم وبمحاربة حالة عدم الاكتفاء الخطيرة والمدمرة.

حالة عدم الاكتفاء أصدقائي هي مشكلة من ثلاثة ظواهر، يعني بالبداية تضخم الخيارات. احنا في حياتنا الآن هناك خلينا نسميها choice overload، كل ما زادت الخيارات صار كل اختبار يحمل ويا بطبيعة الحال خسارة لباقي الاختيارات. يعني انت لما تروح للسينما انت بهالوقت انت بالسينما، انت مو مع والدك مثلا، او مو مثلا جاي تقرأ كتاب، او مو مثلا تروح في نزهة مع اصدقائك، او تجلس في مطعم او كوفي مع صديق او صديقة او اهل. بالتالي يخطر في بالك انك فوتت هذه الاشياء، وهذا يولد شعور خفي بالخسارة مع كل قرار. نعم انت جالس مع الاصدقاء بس انت مثلا مفوت جلسة مع اولادك مع اطفالك. اصلا الخوف من التفويت ما تسمى بالفومو، الذهن تفكير يظل يفكر ماذا لو كان الخيار الثاني أجمل وأفضل. يعني أنا مثلا بقيت في البيت واستمتعت بلحظات استرخاء مع عائلتي، بس لو طالعوا يا جماعة جزء جماعة تونسوا أكثر مثلا هالشكل. فهذا حتى بالاستمتاع بالحالة يبقى جزء من الإنسان خارج اللحظة يقارن ويقيم. المحور الثالث هو التكيف مع المتعة، الدماغ يعتاد بسرعة على المتعة. يعني الأشياء اللي كانت تفرحنا قبل أسبوعين تصير عادية هسه، فبالتالي تحتاج إلى جرعة أكبر وجرعة مختلفة حتى تشعر بالاكتفاء. ما ننسى أيضا التنقل بين أنشطة كثيرة يقلل عمق التجربة. يعني أنت نعم حضرت أشياء كثيرة لكنك لم تعش هذه الأشياء، لم تركز عليها، لم تترك نفسك لكي تستغرق. يعني أنت قاعد ويا بنتك مثلا أو أولادك تلعبون وتسولفون وتشاقون وانت بالك سارح مثلا ويا مكان آخر، فبالتالي انت ما عشت تجربتك مع أولادك، يبقى اكو شعور بالنقص، ويبقى انه انت حتى اللي سويته انت ما تشعر بالامتنان أو ما تشعر بأنك حققت شيء لأنه انت ما مركز عليه. بعدين هاي المعايير المثالية هي معايير غير واقعية أصدقائي. يعني تصوراتنا عن اليوم المثالي لازم يكون يوم مليء بالأحداث، متوازن، لازم يكون يوم ممتع. حقيقة هاي أشياء غير واقعية لأن الحياة صعبة، الحياة خوما مرسومة مثل قصة، يعني أنت ترسمها سيناريو مثل ببالك، بها أحداث وبها مؤثرات خارجة عن إرادتك. بالتالي أي انحراف بسيط من التصور اللي أنت مخليه هذا يعطيك إحساس بأنه أنت ما وصلت لأهدافك، فبالتالي تشوف أكو مظاهر، أكو قلق. مظاهر عدم الاكتفاء هي القلق، قلق خفيف حتى في أوقات الراحة. أكو حالة من التقييم المستمر، دائما نقول يعني هسا أنا جاي أسوي أحسن لو رايح لانشي، أنا هسا لو باقي بالبيت مرتاح مو أحسن لي، وما أخذ لي شاور لو طالع ويا جماعتي مثلا رايحين فلان كوفي وما. وبعدين يقوم ينتاب الإنسان ملل سريع يعني رغم تنوع النشاطات. بعدين شعور يختتم بشعور بالذنب مثل ما قلنا في نهاية اليوم. هسا هاي الأحداث هل هي مرتبطة بطبيعة الحال أصدقائي بالعمر؟ خلينا نعرف ورا فاصل قصير.

0: دائما هذه المظاهر تظهر كثيرا عند الشباب. الشباب عندهم وفرة بالخيارات وعندهم حالة من ضغط استغلال الوقت يعني. تالي أحيانا تظهر عند تقدم العمر، يتحول مسألة إلى قلق زمني، أنه عمرك مشى الوقت يمشي بسرعة وما جاي تلحق، أكو شيء ما سويته، ما سافرت كفاية، ما استمتعت، وهواي من عمرك كان في أوقات العمل وهكذا. لكن ممكن حقيقة بأي مرحلة من العمر تصير عند الإنسان هاي الظاهرة، خاصة إذا كانت البيئة مليئة بالخيارات ومليئة بالمقارنات بنفس الوقت. وتشوف هاي عند الأطفال مثلا، دائما يملون وينتقلون من لعبة للعبة، ودائما أكو طلب مستمر للألعاب، وحالة من عدم التركيز على النشاط اللي يقومون به. وغالبا هذا كله سبب نفس الشيء، نفس سبب كثرة الخيارات والتحفيز العالي، اللي هي الشاشات والألعاب. احنا قبل وين كنا يعني؟ ما شايفين بالعالم أكو ناس مثلا يطلعون مولات ويسافرون؟ هسه الأطفال جاي يصطدمون بحياة يشوفونها على المواقع التواصل، يشوفونها على اليوتيوب، هي ما كانت متاحة إنه من يشوفوها يبدون يقارنون بوضعهم. وهذا إلى تأثيرات أيضا عليهم، إن هو عايش حياة محدودة، بينما أقرانه أطفال مثله في مكانات أخرى يسافرون ويروحون ديزني لاند ويروحون للبلاج للشاطئ ويروحون مدينة مائية ويروحون ويروحون ويروحون. هذا كله طبعا يترك اضطرابات، هسه مو إلا اضطرابات بالمعنى الحرفي، بس نمط سلوكي، نمط إدراكي، خاصة إذا صار شديد. وقلنا علاماته هو القلق والإجهاد والأذى النفسي، قد يقترب حقيقة من هاي الحالة، من حالة عدم الاكتفاء وحالة عدم الجدوى. إيش ما يمر، إيش ما يسوي باليوم، يحس إنه ما سوى شيء. خلينا نسمع هذا التقرير ونرجع.
1: في دراسة أجرتها جامعة هارفارد على 2250 شخصا، سألتهم عبر تطبيق على هواتفهم في لحظات عشوائية طوال اليوم: هل أنت حاضر فيما تفعله الآن؟ النتيجة كانت صادمة: 47% من الوقت، تقريبا نصف حياتنا، يكون العقل في مكان آخر غير ما نفعله. وكلما كان العقل غائبا كان الشعور بالسعادة أدنى بغض النظر عن طبيعة النشاط. نصف يومك تعيشه في غير يومك. الفيلسوف الكوري بيونغ تشول هان رصد في كتابه مجتمع الإرهاق ظاهرة دقيقة: نحن لا نعيش في مجتمع يجبرنا، نحن في مجتمع يقنعنا بأن نجبر أنفسنا. لا سجن خارجي، بل صوت داخلي يقول باستمرار: كان يمكنك أن تفعل أكثر. والإنسان الذي يحكمه هذا الصوت لا يرتاح حين ينجز، يبحث فورا عما لم ينجزه بعد. الإنجاز لا يسكت الصوت، يغذيه. علم النفس يسمي هذا التكيف اللذي. الدماغ يتكيف مع كل ما يحققه ويعود سريعا إلى نفس مستوى الرضا السابق. لهذا يبدو كل يوم مهما أنجزت فيه وكأنه لم يكتمل، ليس لأنك أنجزت قليلا، وإنما لأن المعيار يرتفع بنفس سرعة الإنجاز. دراسة نشرتها مجلة علم النفس الإيجابي وجدت أن الناس يقدرون رضاهم المستقبلي بعد تحقيق الهدف بضعف ما يشعرون به فعلا حين يصلون. الفجوة بين التوقع والتجربة تتكرر كل يوم دون أن نتعلم. هنري بريكسون قال: إن الوقت الحقيقي لا يقاس ولكنه يعاش، واللحظة التي تحولها إلى بند في قائمة مهام تفقد شيئا لا يعوضه إنجازها. الشعور بأن اليوم سرقك ليس لأن اليوم كان قصيرا، ولكن لأنك كنت تراقبه بدل أن تكون فيه.
0: هسه ممكن واحد يقول: كيف واحد يتعامل مع هيك ظاهرة؟ شلون ممكن يتخلص منها؟ الحقيقة هي الأسباب أو الطرق في التعامل مع حالة عدم الاكتفاء. أولا أنه إحنا نحدد أشياء مسبقة ليومنا، يعني نقرر أنه بهذا اليوم نسوي فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء، ونختار مسبقا هذه النشاطات ونعتبرها كافية. أي شيء إضافي فوقها هو مكسب وليس واجب. بهاي طريقة التعامل مع الدماغ يبقى يبدي الإنسان شوي شوي يعتقد أنه والله أنا إذا أسوي لي شغلتين خلال اليوم، إذا أسوي لي 3 شغلات خلال اليوم، نعم الله أي شيء فوقها هاي زايد خير. فمن الضروري جدا هي القرارات المسبقة، يعني أنا من الصباح أقعد أقول والله اليوم أنا اليوم هو اليوم للعائلة وأقرأ لي شوية وأتصل بشخص من أهلي وأغلق الباب تماما على المقارنات الأخرى. والإغلاق هذا هو تعلم ترى بالمناسبة، يعني في نهاية كل نشاط علينا أن نتوقف للحظات ونقول لنفسنا هذا كان، يعني هذا الشيء سويته هذا كان كافي لليوم. هاي المهارة يتم التدريب عليها، هي مهارة مو تجي هيك. لو أنا أرجع من بيت أهلي مثلا أقول والله أنا اليوم كنت ببيت أهلي واستمتعت وهذا شيء كافي لي. والنقطة اللي حكينا عنها قبل التقرير أنه هي أنا أعمق التجربة بدل أن أنوع التجربة، يعني أكون من لما أكون في نشاط معين أكون مركز، هاي يعطي اكتفاء، يعطي اكتفاء أكثر مما أنا أنشغل بثلاثة أنشطة لكن متشتت ما مركز وياها. وطبعا بطبيعة الحال قد ما نقلل من المحفزات، يعني نخفف من التعرض المستمر لما يفعله الآخرون بحيواتهم، التواصل الاجتماعي خصوصا قبل النشاط خصوصا بعد النشاط، هذا أيضا يساهم في تعزيز الاكتفاء بالحياة. بعدين لا بأس بالتواضع، يعني لا بأس بيوم أو يومين بالأسبوع يكون بلا إنجازات كبيرة، يعني هو إلا كل يوم أنت تسوي لك شيء كبير، كل يوم تطلع نزهة، كل يوم أنت تروح المكان حلو، كل يوم تقعد بمطعم، ما تقدر. لازم عندك الهدف في هذا اليوم يوم أو يومين يكون الراحة فقط، واجبات منزلية بسيطة، تشرب شاي، تنتبه على الحديقة إذا عندك حديقة، نباتات زينة إذا عندك ترتبها، شوف تفتر بالبيت قلوبات كذا، سولف مجرد السولف أو تشوف أخبار. بعدين أكو تقنية نفسية، تقنية الامتنان، أنه تكتب في نهاية اليوم 3 أشياء عشتها في هذا اليوم، وحتى لو تفاصيل صغيرة أنت شعرت بالسعادة أو شعرت بالراحة بيها، لأن هذا يعني يبرمج الشعور بالاكتفاء. يعني احنا مشكلتنا مو انه الاشياء اللي نسويها قليله ونريد اكثر، لا، احنا مشكلتنا انه ما مقيمين صح الاشياء اللي نسويها، ما نعطيها حقها بالتقييم. هي اشياء رائعه، كنا ناس محرومين منها، كنا ناس فقدوا اهاليهم ما يقدرون يقعدون ويا ابوهم وامهم بعد. فلازم نكون ممتنين ومحاسين بالحدث حتى يختفي شعور عدم الاكتفاء.

نعم، قبل أن أختم حقيقة هذا التنويه بفعاليات اتحاد الأدباء في البصرة، حقيقة في الفترة الأخيرة نلاحظ أنه أكو نشاطات نوعية، أكو جلسات جيدة جاي تصير في الاتحاد، بعض المحاضرات بعض الندوات. نتمنى حقيقة من الجمهور المثقف، من الجمهور المطلع على الكتابة، من الجمهور المهتم بالمعرفة أن يزور اتحاد الأدباء، أن يزور جمعية الفنون التشكيلية موجودة في نظران ظهر الجامع البصري الكبير، أن يزور مبنى التراث عندنا أيضا في شارع الشناشيل، أن مثلا يحاول أن يقترب من المؤسسات الثقافية، يروح للمكتبة العامة، المكتبة العامة اللي صايرة بشارع السعدي وين تقاطع السوري، هاي اكو مكتبة عامة وتداوم حتى مساء الداوم. حاول اتجرأ، احنا عندنا عطلة صيفية، اخذ اولادي واروح واقعد في صالات المكتبة العامة واستعير لي كتاب، شوية نطلع من هاي الاجواء، الاجواء اللي ماكو بيها بس مطاعم وبس يعني تجمعات تسوقية وما عدنا يعني حقا ما عدنا نشاط اجتماعي خارج هاي المنظومة. فمن الضروري أنت عندك أولاد حتى لو وحدك، حتى لو أنت وزوجتك، تروح تحضرون أو تجربون تجربة اجتماعية جديدة، تقتربون من هذه العوالم، خاصة المكتبة العامة حقيقة. وأنا أتمنى أنه المكتبات العامة في كل أقضيتنا ونواحينا، على الأقل الأقضية ما أعتقد أكون في النواحي، أنه يعاد العمل بها، تعطى زخم ويتم تخصيص. وحقيقة الكتاب أصلا الكتاب بس تبرعات الكتاب كفيلة بأن تغني هذه المكتبات العامة. فأتمنى من المستمع الكريم والمستمعة الكريمة المبادرة لمثل هكذا زيارات وتواصل.

0: إذن أحبتي أصدقائي نكتفي بهذا القدر الوقت أدركنا. أرجو أن أكون في النهاية قد قدمت حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. كنا في مجاز، حلقة تناولنا فيها موضوعة عدم الاكتفاء وموضوعة عدم اليقين. أرجو في النهاية نكون قد وفقت في تقديم الحلقة. تقبل في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من زميلي المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير.

0: تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام بجمارت في مول بصرة تايم سكوير. كل شي تريده وبمكان واحد،
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

وانا العارف بحال شبيه وشلون العشق انواع العشق انواع لكن عشق العيون يذوب ارواح ويتعب.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أطيب وأسعد الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برنامج مزاج الناس اللي يبث بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. من داخل أروقة المول أكيد نتجول ونستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معهم أنا أنفال وربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. مرات نقول إحساسي يقول لي أكو شيء مو طبيعي أو من البداية كنت حاس بيها، والغريب أنه مرات يطلع هذا الإحساس صحيح بشكل يخوف، بس بنفس الوقت أكو ناس تشوف أنه هذا الإحساس الداخلي مجرد خوف أو مبالغة مو أكثر. ودائما ما نسمع عبارة أنه إحساس المرأة ما يخيب، وبالمقابل أكو ناس تقول أنه الرجل أكثر عقلانية ويقرأ المرأة.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: أهلا وسهلا بيك يا سارة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك.
0: أم منو؟
2: أم الحسن.
0: أم الحسن، أهلا وسهلا بكم. اليوم إحنا موضوعنا ومحور برنامجنا لهذا اليوم هو على الإحساس الداخلي. إيش قد ممكن إيمانك بإحساسك الداخلي مرات يصيب ومرات يخيب، ومرات من حس بإحساس داخلي يكون يعني مرات شو نقول عندي إحساس داخلي إنه فلان مثلا مو مريح أو أكو فد شغلة مو طبيعية، ويصدف إنه فعلا اللي حسيتي بيه صحيح. فيراد الشعور مرات الخوف والقلق من إحساسك إذا تحسين للمرة الثانية. فإحنا رح نسولف بداية ويا حضرتك، تؤمنين بإحساسك الداخلي ولا مرات تعتبرينه أنه موضوع مبالغ به؟
1: إحساس داخلي أي أكو، أي صحيح، أي يعني دا مرات أكو إحساس يجيني في الشعور.
0: أكثر شيء تحسين بمن؟ بالأشخاص أنه فلان مريح ولا مو مريح؟ يعني تاخذينه مجرد شكل؟
1: ما دائما أحس بالأشخاص، أعرف الأشخاص. أي
0: إلى أن تعاشرين وتشوفين تصرفاتهم وأفعالهم وبعدين؟
1: لا لا، أعرف شكله ده مريح أو مريح.
0: بعض الأمور والمواقف اللي إحنا نمر بيها بعض الأحيان تحتاج إلى قرارات لازم نتخذها، فيراودنا شعور أنه مثلا هذا القرار لا تتخذينه من صالحك. ترحين تستشيرين أحد ولا لا أعتمد على إحساس الداخل؟
1: بالنسبة لي ما أستشير أي أحد، لا ما أستشير أحد. إحساس الداخل إيش يقوله يا مشورة؟ ولا مرة مستشار أحد.
0: شنو من أكثر القرارات أو المواقف اللي مريتي بيها وحسيتي إنه إحساسك الداخلي سوى فد عجوبة؟ يعني
1: ما مواقف والله،
0: يعني فد واحد إلى حد الآن بالك يعني؟
1: ما أدري يعني ما أذكر، بس أكو هواية شغلات والله يعني أعتمد على إحساسي الداخلي.
0: غيرك أكو أحد تعتمدين على إحساسه؟ مرات إحنا ما حسيتي بهاي الشغلة يعني ترحين تستشيرين من قريب عليك؟
1: ماكو، أنا ماشي بشوري. ما عندي علم.
0: المهم مشورتك صحيحة، يعني لأن إذا مو صحيحة فهي مشكلة.
1: والله صحيحة، دائما صحيحة، أغلب الأحيان يعني صحيحة 100%.
0: برأيك هذا الإحساس الداخلي اللي يجيك واللي يجي هواي من الناس غيرك؟
1: أشخاص يعني عندي إحساس إذا هذا زين أو مو زين، يعني خاصة تجربتي ويا الأشخاص أكثر.
0: يعني من أول نظرة، إحنا مرات نقول من أول نظرة رأسة نعرف فلان.
1: أي هو هيك.
0: برأيك هذا الإحساس يجي من خبرة ولا حدث؟
1: يعني ستي ما عندش ممكن أحسن يعني خبرة من قد ما عاشرت ناس وعرفت ناس، ومرات حدث يعني أقول هذا زين أو مو زين، بس يمكن من الخبرة أكثر.
0: من الخبرة أكثر. أي من اللي يكون أقرب للواقع بإحساسه الداخلي، الرجل ولا المرأة؟
1: يعني قصدك من ناحيتي من رجل أو
0: بشكل عام؟
1: أكيد المرأة.
0: أكيد المرأة. ليش المرأة بالله؟
1: هذا دائم دائم إذا تحس إذا رجل لعب عليه الرجل صار فتشي. والله ما أعرف ليش. أي والله ما أدري يعني. المرأة أكثر تحس.
0: المرأة أكثر. شنو الفرق بين الإحساس الحقيقي اللي تحسين به اللي هو الإحساس الداخلي وبين الخوف والوسواس؟ مرات إحنا ناس هواي تراودها شعور، مو شرط إنه أنا عندي إحساس داخلي، بس
1: الوسواس ضدهم. أي يعني أخاف أوسوس
0: بأمور ولا بأشخاص؟
1: بأشخاص يعني بأشخاص. أي وسواس هو يعد
0: ممكن هذا يخليك
1: يعني ماكو ثقة، ماكو فتي هذا الشخص أعطي ثقتي أو لا، هاي المشكلة.
0: ما طول واصلة إلى مرحلة الوسواس الداخلي بالأشخاص قد تكون أكو تجربة سابقة خلتش أنه أنت توصلين هاي المرحلة؟
1: أي أكو، يعني أخاف من الأشخاص، أخاف أحط ثقتي بهم، أخاف يعني أتقرب للأشخاص، كلش هذا عندي شيء.
0: أي صار فد مرة من المرات تجاهلتي إحساسك وندمتي بعدين؟ يعني مرة حسيتي بشغلة معينة وتجاهلتي هذا الإحساس وبعدين للأسف صار اللي صار؟
1: أي ما يصير مرات، ما أعرف ما يصير. أي تجاهلتي وتندمت وراح وصار اللي صار.
0: شنو أكثر شيء يخليش تسمعين إحساسك الداخلي؟ شنو أكثر شيء اللي يدفعك إنه أنا اللي أحس بي أمشي بمشورته؟
1: ما أدري يعني شلون، ما فهمت.
0: يعني اليوم أنا شو يقول لي إحساسي زين أمشي وراء، هذا الدافع الرئيسي لهذا الموضوع شنو؟
1: ما أدري والله، ما أفتهم السؤال.
0: زين تؤمنين إنه القلب يحس أكثر من العقل؟
1: إحنا هسه هذا عمرنا نمشي وراء العقل، ماكو قلب.
0: ورا العقل.
1: ورا العقل.
0: وإذا إحساسك عاكس العقل يعني يعني مثلا عقلك يقول فد شيء معين وقلبك ودواخلك واحساسك الداخلي يقول لك شيء معاكس تمشين ورا من؟
1: لا ورا العقل
0: ورا العقل ورا العقل. انت عقلانيه ولا عاطفيه؟
1: لا عقلانيه لو عاطفيه كان دمر كان شويني بتدمر هسه
0: مرات. وسؤال اخير لحضرتك، مرات الاحساس الداخلي يسبب ظلم للناس؟
1: الاحساس الداخلي
0: اي سبب ظلم. ظلمتي في يوم من يعني من المرات ظلمتي احد؟
1: انا ظلمت احد؟ لا انا
0: سبب مظلومه.
1: انا مظلومه ما ظلمت احد، ما ظلم احد انا، بس انا مظلومة.
0: يعني مرات احنا احساسنا، انت تقولين انا اكثر شيء احلل الاشخاص واقول هذا اوكي وهذا لا، في يوم من الايام احساسك الداخلي حكم على احد انه هو انسان مسيء واكتشفتي العكس؟
1: لا ما
0: الله يخلي لك احساسك الداخلي يا بعد قلبي. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: رجعنا لكم احبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. ام الحسن رحب بيك مره ثانيه واهلا وسهلا يا عيني.
1: اهلا وسهلا بيك حياه الله حبيبتي.
0: الله يحييك. ام الحسن كم ولد كم بنت؟
1: عندي 2 بنات و3 اولاد.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. 5 اطفال. هسه احنا قبل أن ندخل بصلب الموضوع حلقة اليوم، 5 أطفال تشوفين كافي بالوقت الحالي ولا نحتاج بعد ولا نقلل؟
1: لا المفروض أقل بالوقت الحالي.
0: يعني شقد العدد؟
1: يعني 3 كلش كافي.
0: ليش؟ شنو السبب؟
1: يعني أنت جاي تشوفين تربية صعبة، العيشة صعبة، كل شيء صار صعب، يعني متطلبات الحياة كذلك صارت صعبة مو مثل قبل. احنا قبل كنا نرضى بالقليل، هسه اطفال هسه يعني ما يقبلون بالقليل، ابدا ما يقبلون بالقليل.
0: احتياجاتهم صارت هواي وكثرت. صح. ام الحسن اليوم خلينا ندخل بموضوع حلقه برنامجنا، تؤمنين باحساسك الداخلي؟ انت كأم وعندك 5 اطفال، مرات الام تحس بزوجها، تحس باقرب الناس لها، باطفالها، بحيث يقول لك احساس الام ما يخيب، مو؟
1: بالضبط، كلش. كل شيء أؤمن بهذا الشيء.
0: أي. يعني ما في يوم من الأيام تحسين من قد حبك لأولادك وصلتي إلى مرحلة الخوف والهوس إنه لا تطلع لا تطب، قلبي يعني ما أدري ما مرتاح، إحساسي كذا، وصلتي إلى مرحلة الهوس؟
1: وصلت لهذه المرحلة، وصلت يعني بحيث أطلع مكان مثلاً وتفكيري كله يم البيت ويم الأولاد، أتصل وين أنتوا، رحتوا، إجيتوا، سويتوا.
0: هذا اللي أنت مرة بيه، هذا إحساس داخلي كأم ولا أنت وصلت إلى مرحلة الخوف والقلق على أولادك؟
1: مرحلة الخوف والقلق عليهم.
0: هذا الشعور يراودك بس ويا أولادك ولا حتى ويا البرة؟ مراتك إحساس داخلي ينطينا فد إشارة، فلان شخص مسيء أو هذا الأمر لا تسوي، تمشين ورا إحساسك الداخلي؟
1: أي طبعا أمشي ورا إحساسي الداخلي.
0: وإذا العقل أنطى العكس؟
1: يعني أنا دائما على قولتهم قلبي دليلي.
0: قلبي دليلي.
1: أي.
0: ويا أبو الحسن؟
1: أبو الحسن خط أحمر.
0: أي. تحسين به صحيح؟
1: أبو الحسن يعني ماشي وياي هيك مثل ما يقولون، يعني لا أشك به مثلا ولا أخاف من عنده، هو نفس الحالة. يعني ما أكو اتجاهي شك، فإحنا يعني متبادلين بهذا الشيء.
0: الثقة موجودة.
1: الثقة موجودة بالضبط.
0: أم الحسن أنت قلتي أنه أنا أؤمن بإحساسك الداخلي، تؤمنين بهذا الشيء، كم مرة حسيتي بشيء وطلع فعلا صحيح؟
1: ما أتذكر.
0: هو
1: أي.
0: شنو الشيء اللي حسيتي به ومشيتي على أساس إحساسك الداخلي وبعدين طلع خطأ؟ شنو قرار اتخذتي، موقف مريتي به، أو تحليلك للأشخاص؟
1: ما عندي يعني صراحة هالشيء، بس دائما يعني تفكيري يجيب شغلات أدخل بيها وأنجح بيها فعلا.
0: الأشخاص اللي يدخلون بحياتنا جدا نتعرف عليهم زين، هسه مثلا أنا اللي أول مرة جوزة تشوفيني زين، هاي الأشخاص الجدد اللي بحياتك أو اللي تتعرفين عليهم تعتمدين على إحساسك الداخلي؟ لو تعتمدين على أساس أنه لازم أقعد وأسولف على تصرفاتهم والانطباع الأول والانطباع العاشر وممكن حتى العشرة؟
1: لا ما أخذ من أول، على قولتهم من أول نظرة.
0: ما تأخذين؟
1: لا
0: ما أدري
1: عكس سارة اتجاهي، هذا شنو إحساسي اتجاهي نوايا بالضبط إلي شنو ما أعرفها.
0: ما تعرفين من أول؟
1: لا.
0: وإذا راودتش بعد فترة شعور وإحساسك الداخلي قال لك إنه هذا الشخص مو زين مسيء يحاول يضرك، تبتعدين مباشرة ولا لا خل أنتظر بعد ما أريد أحكم رأسة؟
1: لا ابتعد عنه لو يكون أخوي.
0: زين مرات الإحساس الداخلي يحمينا من قرارات غلط، شو تقولين؟
1: ما فهمت.
0: مرات الإحساس الداخلي يحميك من قرار خطأ اتخذتي، مرة بهيك شيء؟
1: لا
0: ما مرة. زين شنو أكثر شيء يخليك إنه تسمعين لإحساسك الداخلي؟ شنو أكثر شيء؟ ليش دائما نسمع لإحساسنا الداخلي وتمشين على أساسه؟ لأن صابت أكثر من مرة، لأن صدق إحساسك الداخلي ولذلك بديت أسمع أكثر من اللازم؟
1: أي ممكن.
0: منو أكثر الأشخاص اللي موجودة بحياتك ومن ضمن عائلتك محيطك ناسك اللي تعرفيهم دائما إحساسهم يطلع صح. مرات إحنا مرة كبيرة عندنا بالبيت هسه بعيدا عن خبرة الحياة بس إحنا مرات نجيها يعني ممكن حتى على أبسط الأمور شو تقولين ما شور تمطر الدنيا ولا لا أبسط شيء يعني هاي الأمور ربانية
1: نعم.
0: بس إحنا مرات ناخذها
1: حدث
0: عافية زين مرات إذا مو المرة كبيرة مرات ناخذها في بعض الأحيان حجوز من طفل دائما ينطق بتفاصيل تكون بالصميم صحيحة ومرات من الأب مرات من الأم فمنو الشخص اللي يكون قريب عليك ودائما تاخذين بحجايته
1: زوجي
0: منو الأقرب للواقع بالإحساس الداخلي أنت ولا هو بما أنه أنت تاخذين بإحساسه
1: أنا دائما يعني إحساسي من أجل هذا الشيء ما يصير ما يصير
0: بس إذا أنت تقولين أنا آخذ بإحساسه يعني مرات تحتاجين مرات الإحساس ما آخذ آخذ من باب العافية المشورة
1: أي آخذ المشورة على قولتك والرأي أي نصيحتي بهذه الأمور أي
0: تتوقعين أنت قلتي هاي الناس اللي عندهم الحدث هذا الحدث هي موهبة ربانية موجودة عند بعض الناس ولا شيء موجودة أساسا عند الكل
1: موجود عند الكل هو شنو اللي خليك من تجاربك بالحياة تجاربك بالحياة هذا الشيء يخليك تعرفين الناس تعرفين الأمور تعرفين شلون تتصرفين اي فهو موجود عند الكل انزين لكن ما حد شلون حاسبي مثل ما يقولون
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا أم الحسن شكرا مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتي، اهلا بيك.
0: ام منو؟
2: ام جنات.
0: ام جنات، اهلا وسهلا بيك ام جنات. ام جنات، اليوم احنا نريد نسولف على الاحساس الداخلي. برايك احساس المرأة ولا الرجال منو يكون اقرب للواقع؟
2: هي نفس الصفات، بس انا احكم على الشخص من خلال كلامه، من جمله احكم على الشخص انه هذا زين او مو زين.
0: ايه ممكن
2: فعل الى رده فعل، يعني من خلال انه هذا قال بعض الكلام انا احكم عليه.
0: من خلال كلامه وتصرفاته ولا العشرة ولا هو الانطباع الأول، ولا نرجع لإحساسنا الداخلي؟ مرات أحس
2: إحساس يقول لي إنه هو هذا مثلا ما أتعامل وياه، وأحاول أسأل كم واحد أتعامل وياه هذا الشخص قبل لا أنا أتعامل وياه.
0: يكون إحساسك الداخلي صحيح؟
2: إما أنا من راح أحكي وياه راح أعرف، فمن عرفت نقطة عليه أروح أسأل، فيقولوا لي لا تقربين. مثلا عاملة قهرت عليها سولفت هاي، قالت أريد فلوس وأردهن مساعدة، فأشوف أنهم ما عندهم دين، يعني التزام دين المرأة، وهذه هاي نقطة. ثاني شيء سألت المديرة قلت لها أعطيها لولا، قالت لا أنا ناطيتها وما أنطتني إياها إلها سنة. فهذا كمثال.
0: هسه هنا راودت إحساس داخلي إنه هاي الإنسانة بدأت تشذب عليك.
2: إيه كمظهر شفتها إنه أنا أمشي عدي الدين الالتزام، فأنا حكمت عليها إنه هي ما عندها التزام بالمظهر. بالداخل همين ما راح يعني يتراوالي، ما راح تصدق، وفعلاً ما تصدق لي أنا طلعت
0: أم جنات. يعني أنت من النوع حس الجيد بيني تحكمين على الناس من المظهر بعيدا عن الدواخل والجوهر.
2: بس هي كمظهر حكمت عليها، لأن شنو التعامل باللبسة وبالهذا.
0: بس المظهر مخدعة
2: ما يخالف، خليها من أهل الله، خلي أقول هي من أهل الله. هاي وحدة. ثانيا مثلا الكلام اللي تقوله يحسسني بأنه هو مصادق كلام.
0: إيه. مصي من بعدها ما بعد إحساسك وتصرفاتك وتصرفات العفو ومظهرها الخارجي رحتي سألتي على مدة تأكدين الموضوع
2: حتى ساعدها أو ما ساعدها؟ فقالوا لي أبد بعدي، لأن إحنا ناطينها وفلانة نطيتها وهذه، فاكتشفت إنه ما أتعامل وياها خلاص بعز.
0: زين، بما أنه أنت تحللين الشخصيات على أساس المظهر ولا المشاعر؟
2: مشاعر أفضل من المظهر. أكو ناس يعني ما تحتشم ولا هذا، ولا هي بسيطة أو هي ما عندها قيافة، بس بداخلهم جوهر. أنا أحب الجوهر اللي بداخلهم.
0: إيه زين، بالمقابل صار موقف الرجل يعني مثلا أبو جنات صار ويافد موقف معين وإجا استشارك واستشار إحساسك الداخلي، ولا العكس صحيح أنت ترحين تستشيرينه؟
2: أنا مثلا إذا أشوف مخالف لشخصيتي، ما تناقض مثلا بآراء، أخذ الرأي مالتي. إذا هو اختلف وياه يعني وما عنده
0: أي برأي، رأيك يعتمد أو إحساسك الداخلي يعتمد على أنه مرات الإحساس يقول شيء ومرات العقل يقول لي شيء ثاني، ويا من ترحم.
2: والله هو العقل، أنت قلتي الإحساس والعقل غير. أنا بالي هذا الشيء مخلي محتمت بأنه هذا الشيء يصير أو ما يصير.
0: زين، إحساسك الداخلي يقول لك ما يصير وعقلك يقول لك يصير، سوي، إيش راح تسوي؟
2: ما أدخل فيه.
0: يعني راح نرجع على موضوع احساسك.
2: خساره. ليش اخسر؟ خليني واقفه هيك.
0: منو الاسرع بقراءه نوايا الناس؟ يعني اكو نيه عند فلانه مثلا العامله وحبت انه تطلب المساعده، وانت اكتشفتي انه نواياها مو نظيفه. زين، منو الاسرع، الرجل ولا المراه؟ هو اللي يكتشف نوايا الناس. لان احنا نرجع ونقول الرجال
2: تجربه
0: ولا الخبره وتطلعاته للحياة.
2: أي حسب التطلعات أو الخبرة. يعني تقلي شاي بعدي، تقلي شاي خسارة، أنت ما راح تأخذين شيء. كيف لنا واحد وهذا الواحد مو قد الكلمة شرد، أنا شو استفاد؟ أنا أخلي هذا خارج الموضوع، هذا مو يمي.
0: أي تعتمدين على يمن؟ على أبو جنات مو؟
2: مثلا لا أبو جنات
0: إذا صار هيك موقف تعتمدين على أبو جنات بحكم أنه هو خاض تجربة ورجل أكثر. انه يكون يعني مثل عقلانيه اكثر، لان احنا المره نتعامل بعاطفه ومشاعر.
2: اي صحيح، بس الرجال يجوز هو يطلع هذه يعرف اكثر خبره، اقول يجوز الرجال اكثر خبره. المرة ليش تجيب لنفسها يعني مشكلة أو للبيتها مشكلة؟ خليها بعيدة.
0: سؤال أخير لحضرتك أم جنات، منو الشخص اللي تحسينه قريب لإحساسك؟ مرات هو شخص قريب، ممكن صديقة، ممكن أخت، ممكن أمي، فبحيث إحساسي شنو اللي أحس بيه أروح أخابرها أقول لك راح أسوي هذا الشيء، وإحساسي يقول لي سوي، أنت شو تقولين برأيك؟ فتأخذين بمشورة أحد وإحساسه الداخلي؟
2: أهل أقرب.
0: أقرب. منو الشخص حددي لي؟
2: والدتي.
0: الله يحفظها ويخليها إليش يا رب، وشكرا إليش ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتي.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أبو علي، أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، موضوع حلقتنا لليوم، أنت تؤمن بإحساسك الداخلي؟ يعني الإحساس الداخلي إذا مرات يقول لك إنه هذا الشخص لا تماشي مسيء، أو إحساسك الداخلي يقول لك هذا الموضوع لا تمشي به، أوكي، أو هذا القرار لا تتخذه، تمشي وراء إحساسك الداخلي ولا وراء عقلك اللي هو الأمور اللي تأخذها بعقلانية أكثر ومنطق؟
1: شوف، هي مو دا هي احنا دائما هذا الاحساس موجود عند الانسان، بس بعض الاحيان احنا المشكله الطيبه اللي بقلوبنا واللي بداخلنا هي اللي تدفعنا كان شخص زين او مو زين، نكون بمساعدته، نكون نقوم يعني بواجب اللي يملي علينا ضميرنا، اللي تملي علينا نفسنا، زين. وبعض الاحيان لا، الاحساس اللي عندنا بداخلنا حسب الكلام اللي مو يقول لك لا، انه هذا شخص لا تأدي له، لان هذا انت اديت له مره ومرتين وثلاثه،
0: يعني ورا تجارب.
1: نعم، يعني انت مو من مباشر احساسك يعني مباشر تقول لا، ما هذا انت الانسان لازم، بس الانسان القريب ها، مو الانسان الغريب، الانسان القريب تجربه مره ومرتين مو، بس الغريب لا تختلف.
0: اكو ناس لا، من اول نظره رأسة يحس انه هذا نيته مو صافيه وياك، او هذا لا يعني مخبي لك فد شيء، فانت تمشي ورا هذا الاحساس الداخلي اذا اجاك ولا لا؟ انا على قولتك اجربه للمره والمرتين وثلاثه.
1: واني قلت لك انه ذا كان قريب هذا التجربه، لكن الشخص الغريب لا، هذا مبين يعني، لان هو غريب عليك ف 100%. زين، هذا الشخص من اول مره انت راح تعرف شنو نيته او نوايا اللي هو اللي هي بداخله.
0: شنو اكثر المواقف اللي خلتك انه انت تثق باحساسك الداخلي؟ مريت بموقف معين واعتمدت على احساسك الداخلي مع انه عقلك والمنطق يقول لك العكس، بس انت سويت على اساس احساسك وطلع صحيح؟
1: والله هي يعني مواقف، يعني انا مو يعني اول مره، او انا دائما جاء امر بهاي الامور اتلافها، فقلت لك يعني انا الانسان الغريب لا، حدي وياه مره، بعد مرتي الثانيه ما اتعامل وياه، القريب لا، قلت لك اجربه مره ومرتين وثلاثه، بعدين لا اوقف كاحساس كعقل اوقف، انتهت، هذا القريب انتهت، انا جربته مره ومرتين وثلاثه ما استجاب وياي، ما اجى وياي صح، ساعدت وياه، تعاونت وياه، لكن هو مع الاسف انه ما تجاوب وياي ومشى وياي صح.
0: زين، مريت بموقف معين او تريد تتخذ فد قرار معين واحساسك الداخلي يقول لك لا، لا تتخذ هذا القرار، ممكن انه انت تستشير ام علي، تستشير صديق قريب لاحساسك الداخلي، تقول له يا بتعال انا شو بداخلي يقول لي وافق توكل على الله، بس انا يراودني هيك شيء، فتستشير ولا لا نمشي على احساسنا؟
1: بس احنا ما اريد ندخل بمواضيع، انت جبت طاري ام علي، انا وام علي منفصلين من 2001.
0: زين، اي شخص قريب لك، صديق، اخ، اي شخص قريب لك ممكن تستشيره باحساسك الداخلي؟
1: اي، اكثر الاحيان احنا يعني والدتي، اكثر الاحيان امي، والدتي الله يحفظك ويخليها، يعني رغم التعب ورغم المرض اللي هي بي وخبرة السنين اللي هي عاشتها والظروف اللي عاشتها، فدائما نلتجئ إلها.
0: وحكايتها تكون صحيحة؟
1: نعم
0: صحيحة.
1: نعم،
0: زين، هسه احنا على قولتك التجربتها، مرات الشخص الكبير بالعمر الموجود بالبيت اللي احنا نسميه بركة البيت، هذا الحكاية تأخذها من عنده مضبوطة، زين، فهذا يعتمد على أساس الخبرة الحياة والمواقف اللي مرت بيها، ولا على أساس أكو حدث؟ لأن مرات الإنسان من يوصل لهالعمر هذا يكون إنسان فعلا إنسان نظيف، دواخله نظيفة، بحيث من ينطيك الكلمة تجي صحيحة.
1: هو شوف، الإنسان الكبير بالعمر دائما تجينا من داخله نظيف، أكو بعض الأحيان أكو بعض الناس، مع احترامي للناس الطيبة يعني، الإنسان الكبير دائما، لأن قلت لك مر بظروف الحياة وصعوبة الحياة وتجربة الحياة، زين، ولا تنسين تربية الأطفال إلى أن كبروا وهو يشوف قدامه ويشوف وشاف الناس وعرف الناس، فدائما تشوفين كلامه صح وكلامه إنه هو اللي إحنا نمشي عليه. ليش عن بعض الأحيان نتندم، سن عندنا ندم، وهو إنه من يشوف شخص أفضل من عندنا، أفضل من عندنا كعمل يعني، كرتبة أو كمنصب. من يشوفه بهالمرحلة هاي يعني شلون عض أصبع الندم يقول يا ريت إنه مشينا بحكي آبائنا أو بحكي أمهاتنا. آبائنا الله يرحمهم. يعني أنا لحد الآن عندي بعض الأمور أو بعض المواقف كان والدي الله يرحمه ويرحم والديك يقول خلي الإنسان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن بعض الأحيان شو يقول لا شوف هذا الشخص لا تدنى له هذا الشخص امشوا وياه هيك يعني كان ها شوف هذا شلون وصل مرحلة أي أنت ليش ما تصير مثله. وبعدين يضرب المثل على نفسه يقول لك أنت ليش ما تصير يعني جاي شوفني قدامك آني شنو جاي أعيش شنو الحياة اللي عشتها شلون الظرف اللي أنا جاي أمر بي أنت ليش ما تخليني درس خليني درس إلك ومشي على هذا المنوال. والحمد لله والشكر التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحفظ لك الوالدة ويشافيها يا رب. وشكرا لك لوقتك يا عيني. مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، الله يخليك.
0: أم منو؟
1: أم أمين.
0: أم أمين، أهلا وسهلا بيك أم أمين. أم أمين، إيش قد تعتمدين على إحساسك الداخلي؟ مرات يراودنا شعور داخلي إنه هذا زين هذا مو زين، ونعتمد عليه ومرات يصيب ومرات يخيب. إيش قد من مية تعتمدين على إحساسك الداخلي؟
1: 90% أعتمد على إحساسي.
0: كل إحساسك الداخلي إذا قلاج على فد موضوع معين أو قرار معين واتخذتي به يكون صحيح؟
1: صحيح، وإذا ما أخذ به يعني أتندم لأن صحيح وما سويت.
0: منو من محيطك، محيط عائلتك ياخذ بإحساسك؟
1: يعني أولادي، يعني من أجلهم شيء، يعني أخواتي أخواني
0: يخافون. مرات إحنا هذا من يكون الإحساس الداخلي دائما صح صح صح، إحنا مرات نخاف منه. القريبين عليك يخافون، مثلا قالوا أم شو اسمها أم أمين حكت حكاية، فتصير عندهم ردة فعل.
1: أي قلوا لي دائما لا تقولي لأن يطلع صح.
0: زين، واصلين إلى مرحلة الخوف والوسواس حتى أنتي واصلة لهاي المرحلة؟
1: لا ما واصلين. يعني شلون تقولي من أقول شيء كأنه تأمل، مثلا أحذر من شيء راح يوقع أقلهم لا تسوون هذا الشيء.
0: نقدر نقول عليه حدث؟ مرات رب العالمين
1: حساسة أنا عندي.
0: إحنا مرات طبعاً هاي الحاسة تصير عند يعني الأم اللي تخاف على أولادها، الحريصة على أولادها، مرات من حبها لزوجها تصير عندها هاي الحاسة الساسة، ونقول إحنا إحساس
1: حتى بالأغراض راح يوقع هذا الماعون، هذا يعني القلاصة وشي راح يوقع. لا لا بدون بقلبي، بس إذا ما أشيله صح يوقع، يعني إذا ما أميله عن مكانه يوقع يوقع.
0: زين، هسه هاي بالشغلات السلبية، الشغلات الموزينة، بالشغلات الزينة.
1: الشغلات الزينة هم تصير. تصير.
0: أنت قلتي هاي الحاسة السادسة، بس الناس المحبين والقريبين عليك تحسين بيهم ولا لا؟ حتى بالناس الغرباء.
1: إيه لا يعني الغريب مثل البعيد ما كل هاي أعرف يعني.
0: ما عندك
1: إحساس؟ أي أي. الأقرباء أكثر شيء، الصديقة بالدوام وياي منا.
0: الأشخاص الجدد اللي بحياتك، اللي يدخلون الأشخاص الجدد بحياتك، تعتمدينهم على إحساسك بيهم ولا أعتمد على أساس تصرفاتهم كلامهم الانطباع الأول؟ لازم أقعد وأسولف وعاشر.
1: هي همين يعني الاثنين سوا.
0: يعني شخص لأول مرة تلتقين به يراودك شعور إنه هو الزين ولا شيء؟
1: من خلال كلام، مجرد كلمة كلمتين، تصرف رأسا أحكم عليه وأعرفه بعدين ينكشف لي الحقائق.
0: زين، أنت قلتي الحاسة السادسة، مراتك وحدث رب العالمين منطيها موهبة جوز عند الناس، وبنفس الوقت مرات يكون الإحساس من يصيب نقول عليه بحكم التجارب وخبرة الحياة، فأنت شنو؟
1: ما أعرف، إنسان أحلله ما أعرف شنو الأسباب، يعني إلهي شيء، يعني الله منطيني هاي الموهبة.
0: أكثر من تجربة سابقة أو مر بهاي، يعني إيه بالضبط، مر بهاي المواقف سابقا، فممكن تكون عنده نظرة عن الناس بصورة عامة، فممكن من يمر قدامه فد موقف أو فد شخص معين يقدر يعني يراوده حدث يعرف إنه هذا الشخص إيه ممكن بالضبط إيه ممكن، يعني نقدر نقول كثرة التجارب بالحياة. أم أمين، منو الأقرب للواقع، إحساسك ولا إحساس أبو أمين؟
1: إحساسي.
0: بشكل عام منو الأقرب للواقع، إحساس المرأة ولا الرجل؟
1: الأم أكثر، لأن شون يعني خاصة مني أن متعودة على أطفالها ومتصلة بيهم، فهاي تقوى الحال، الحدث عندها يقوى وهي أطفالها وهاي، فمن كل حواليها الناس ومحبينها وأهلها يعني يصير الحاسة عندها أقوى من الرجل. يعني اي اقوى من الرجل.
0: شنو الفرق بين الاحساس الحقيقي وبين انه انا بديت اخاف او صاير عندي هوس او وسواس؟
1: اختلاف هذا، يعني الخوف يؤديك الى امراض، بس الانسان من يحس بشي خير، بحس بشي خطر، يروح ينبه، بس ما يأثر عليه كشخصيا او على عقله او على صحته، يختلف طبعا.
0: يعني هسه برأيك الإحساس الداخلي ممكن يتأثر بالحالة النفسية؟ أنا اليوم تعبانة ممكن، أو نفسيتي تعبانة ممكن، الشعور الداخلي اللي راودني اتجاه الناس المحيطة بي راح تجي بطريقة سلبية، أو العكس صحيح؟
1: لا الإحساس مثل حاسة السادسة، أحس بالخير أو أحس بالشر، هذا يعني مثل ما يعني موهبة تتطور عند الإنسان، أو فتشعور يعني إلهي مثل ما تقولين. هاي النبذة المختصرة اللي عنده أو الشيء نماه هو الإنسان أو إنما الوسواس أو الخوف ذاك مثل وسواس قهري يتعدى إلى وساوس مخيفة، هذا تأثر على الإنسان يختلف نهائياً.
0: حبيبة قلبي أم أمين، شكراً لك في الوقت، شو رأيك يعني؟ مع السلامة. عندي

0: مرحبا.
1: مرحبا، حياك الله سيدي.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد مصطفى عبد اللطيف.
0: احمد، اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد، اليوم احنا نريد نسولف على الاحساس الداخلي للانسان. كل انسان عنده بداخله فد احساس، وهذا الاحساس البعض يشوفه انه احساس داخلي مجرد خوف او مبالغه به، واكو ناس لا تعتبره حدث وتمشي وراه. فانت ايش قد ايمانك بالحاسه او ايش قد ايمانك باحساسك الداخلي؟
1: والله الحاسه هذا الحدث اللي تقولين عنه موجود عندي من انا صغير وأؤمن به، ونسبة الحدث اللي عندي موجود تقريبا 90%.
0: شنو اللي وصلك إلى مرحلة إنه إحساسك الداخلي تؤمن به؟
1: يعني شنو يعني أحس بالشغلة هذا يصير؟
0: ما يصير عندك خوف أو ردة فعل إنه كل مرة تصير كل مرة تصير؟
1: تعودت على هذا الإحساس.
0: الأهل يأخذون بإحساسك الداخلي؟
1: يأخذوني، تعودوا، وأنا متعودت على هذا الإحساس من أنا صغير والله.
0: زين، بس بالشغلات السلبية، الشغلات المزينة يراودك هذا الشعور، ولا بكل الأمور ممكن حتى بإيجابية؟
1: سلبية والإيجابية.
0: سلبية
1: والإيجابية. أي
0: نعم. برأيك الإحساس الداخلي ممكن يتأثر بالحالة النفسية؟ يعني أنت اليوم إذا مالك خلق، تعبان نفسياً، تفكر بأمور مو حلوة، ممكن يراودك شعور سلبي تجاه أحد؟
1: حيل، وخاصة أنا برج الجوزاء. برج الجوزاء ما يبطل تفكير 24 ساعة يفكر، فأكيد إلها علاقة
0: بما أنه أنت مؤمن بإحساسك الداخلي 90%، ومن أنت شنو الطفل وتقول مرات الحدث أو الحاسة السادسة والأهل يأخذون بحجايتك، انطيني أقوى موقف أنت مريت به انطيته لأحد أو اعتمدت على إحساسك الداخلي إليك وإجا صحيح بحيث صارت ردة فعل عند الكل.
1: هواية مرس، يعني هواية ما تنعد.
0: واحدة من عدن ولحد الآن ذاكرتك ما ناسيتها؟
1: وفاة أخوي الله يرحمه، يعني توقعت انه صار.
0: بلغت قبل وفاته؟
1: اي والله.
0: يعني كان مريض
1: ولا مريض؟ مريض، وتوقعت انه يتوفى بهذا الاسبوع مثلا وبهذا اليوم، وصدق بهذا اليوم هاي قبل بال 2018. يعني احساسي ما يخيبني ابد.
0: زين، اذا مرات احساسك يقول لك امشي بهذا الموضوع، زين، وعقلك يقول لك العكس، تاخذ بالعقل ولا بالاحساس؟
1: لا، بالعقل. أكيد بالعقل.
0: يعني أنت تقول أنا مؤمن بإحساسي 90%.
1: بس يعني لازم واحد يعني عقله هم لازم.
0: عقل ومنطق.
1: أكيد طبعاً. شلون العقل؟
0: تقدر تحل الشخصيات إنه من خلال الانطباع وتصرفاته وكلامه ومعاشرته، ولا نرجع على إحساسك الداخلي؟
1: بين الشخص من كلامه، من عيونه، بين يعني صفاته ومواصفاته.
0: برأيك منو إحساس الداخلي يكون أدق وأصدق، الرجل ولا المرأة؟
1: الرجل.
0: ليش؟
1: الرجل هو يعني إحساسه قوي الرجل والله.
0: مو يقولون المرأة إحساس المرأة ما يخيب؟
1: إحساس المرأة
0: إذا الأم فأكيد المرأة اتجاه بيتها وأولادها.
1: المرأة تميل للعاطفية إحساسها.
0: إيه،
1: بس الرجل يعني إحساس قوي يعني. وشوفينا
0: يعني كم وحدة تخيل لازم تزوجها خاينها بسبب إحساسها الداخلي،
1: وهم بكل العكس. أنا ما أريد أميل شو اسمه، هم بكل العكس.
0: برأيك التربية والمجتمع لهم دور مهم بتقوية الحدث؟ ممكن يا سيدي أنت تقول من شنو أنا طفل. برأيك التربية والمجتمع والأسرة لها دور بهذا الموضوع؟ لو
1: طبعا طبعا طبعا أكيد. يعني أنا يعني أهلي ربوني أحسن تربية الحمد لله، يعني درست وتخرجت وتوظفت وكبرت وتعملت على نفسي وبنيت كل شيء. التربية لها دور؟ شلون لعبت؟
0: التربية لها دور بتنمية هذا الحدث والإحساس الداخلي الصحيح اللي عندك، لو ما لها علاقة؟
1: لا، ما لها علاقة. التربية بحد ولا بحد؟ ما لها علاقة. ما لها علاقة بالنهاية.
0: زين، برأيك كثرة التجارب والمواقف وخبرة الحياة، مرات رجال كبير بالعمر تسمع من عنده كلمة تكون صحيحة، احنا نقول عمن رجال كبير وصاحب خبرة بالحياة، ففعلا ناخذ الحكاية من عنده.
1: اكيد ناخذ رجال خبرة، يعني ناخذ حكاية.
0: يعني خبرة الحياة إلها علاقة بالإحساس الداخلي الصحيح.
1: إلها علاقة طبعا. إلها علاقة. شلون؟
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الرجل يتجاهل إحساس المرأة ولا لا؟
1: لا، ما يصير. شلون يتجاهل؟
0: يعني مرات المرأة تحس بإحساس إنه هذا الشيء لا تسوي، بحكم إحنا بمجتمع ذكوري والرجل ما يصير، شنو مرته تقول له ولا لا؟
1: يتجاهل إحساس المرأة؟
0: إذا قلت له مثلا لا تسوي هذا الشيء، أنت مثلا أخت اختك، ما اقول والدتك، اختك قالت لك هذا الشيء اللي تسوي، تتجاهل احساسه و...
1: لا ما تتجاهل، شو
0: ما تتجاهل،
1: لا ما يصير
0: تستشير.
1: شنو
0: يعني؟ مثلا مريت بموقف وانت تريد احساسك الداخلي يقول لك امشي بيه، تروح
1: همتفيد.
0: تروح تستشير ولا لا نعتمد على الاحساس الداخلي؟
1: احساسي والاستشاره ما تفيدني بعض
0: ما تتجاهل احد.
1: لا ما تجاهل، شغل لا لا ما يصير.
0: شكرا لك يا احمد، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، بشكل عام تعتمد على احساسك الداخلي بكافة امور الحياة؟ يعني ممكن بتحليل شخصية معينة، ممكن بموقف معين، بقرار معين، تمشي ورا احساسك ولا يبقى العقل والمنطق؟
1: والله احنا جربنا الاحساس اكثر من مرة، ماكو فايدة. اي فاهم شيء العقل، واحد يفكر بعقله احسن.
0: اتوقع اغلب الرجال انه يفكرون بعقل ومنطق، ولا هو هاي انت بحكم تجربتك؟
1: حكم تجربتي يعني اكثر يتفكر باحساس، يعني يمشي الاحساس عندهم حاليا.
0: من يكون الاصدق باحساسه الداخلي واكثر دقه، الرجل ولا المراه؟
1: والله الرجل.
0: ليش الرجل؟
1: شايل مسؤوليه كبيره، يعني المراه ما اقول لك ما هي مو معصومه من الغلط، ولا الرجال معصوم من الغلط، بس احس الرجال اكثر يعني. اي اكثر يعني
0: يتحمل. ما نقدر نقول بحكم تجاربه بالحياه، المواقف اللي مر بيها اكثر من مواقف المراه وتجاربها.
1: مو شوفي المراه عندها على قولتهم احنا نسميها غرائز اكثر شيء. يعني شلون قلت اياها، المراه مياله للاحساس اكثر من العقل،
0: عاطفيه
1: اكثر، بس الرجال مسؤوليه يعني اكثر شيء يعني هو هذا.
0: اذا يرودك شعور داخلي زين انه هذا الموضوع لا تمشي به، تروح تستشير احد؟
1: أكيد المن مصاحب جماعتي أنا، المن مشي وياهم، واحد يطرح مشاكل على الثاني.
0: بعيداً عن الأصدقاء، وبحكم أنه العمر ممكن بنفس الأفكار، مرات أنا أخذ مشورة رجل مثلاً أو شخص أكبر من عندي، صاحب خبرة أكثر.
1: والله هو السؤال معيب، هاي وحدة. اثنين خاصة إذا قرارات مصيرية، وأكثر شيء يعني لا تمشي وراء. المهم أهم شيء يكون أنت مقتنع بي، أهم شيء أهم شيء أنت مقتنع.
0: إذا أحساسك وصل لك هاي القناعة، تمشي وراء احساسك ولا وراء عقلك؟
1: والله افضل العقل اكثر من الاحساس.
0: عقلك يصيب دائما اذا تتخذ قرار ومشيت وراء عقلك؟
1: والله مو دائما يصيب، مرات تشقف.
0: انت لا عقل ولا احساس، شنو الموضوع؟
1: لا اقول لك، مو هي بعد الظروف تحكم. اي بس هو اكثر شيء الماشي عليه انت عقلك، قلت عقلك براسك تعرف خلاصك.
0: هاي بس انت ممكن تنطيها للرجل بشكل عام انه يمشي وراء عقله، ولا حتى للمرة انه امشي بعقل اكثر مما تمشين باحساس داخلي؟
1: حسب الامور يعني، مرات يعني مرات العقل هو ينجدك للطريق الصحيح، مرات لا الاحساس يصدف اكثر من العقل، بس يعني ماكو شيء توازن. بس انا يعني اعتقد انه العقل لو واحد يمشي وراء عقله احسن له من احساس بهوايه.
0: الاشخاص الجدد بحياتك هسه، مثلا انت هسه بالمول والصدف انه احد الاشخاص عرفك بصديقه، اوكي، شخص جديد تو قاعد وياك، هذا مجرد احساسك يراودك شعور انه هذا الانسان مو سوي مو سيء، ممكن تنصح به صديقك ولا تقول لا يعني هو جوز معرفته اكثر بحكم هو معاشره؟
1: والله شو يعني مفروض تسال صديقك انه صديقك الجابر ويبتلي بي.
0: ايه بس انت كاحساسك الداخلي اذا راودك شعور انه هذا مسيء ما ارتحيت له، انت تقله ما ارتحيت له؟
1: خص الشباب اجتماعيين يعني، من طريقه من خلال الاسلوب والحكي الكلام تعرفه قبل هذا زين او مو زين.
0: في يوم من الايام حكمت على شخص معين وبعدين طلع العكس؟
1: اكيد هواي.
0: انت احساسك مو شغال؟
1: لا ليش اقول لك انا امشي ورا عقلي.
0: خلينا على عقلك يا عيني، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: الختام ما بين العقل والإحساس، أكيد راح تبقى هي القرارات مو سهلة، لأن مرات إحساسك ينقذك من موقف ومرات يخدعك بسبب خوف أو تجربة سابقة قديمة فاشلة. ويمكن الإحساس الداخلي هو ما مرتبط بكون إنه هذا الشخص رجل أو امرأة بقدر ما هو مرتبط بالتجارب والتفكير. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات. فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر. والأمر الأخطر من ذلك أيضاً، إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة، مواطنها ولغاتها. يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا. ويمكن للاثنين معا معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معا على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية

1979 التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً، داعين بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطابته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف في. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية، ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة، والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب المئة عام
بين فرنسا وإنجلترا حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا، حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة أو حين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة، تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معاً وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013، خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي، أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه.

اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية، تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر، في هذا الشهر عيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة ذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين انه نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنيه، ندعو المعنيين بالمحافظه الى الوقوف وقفه جاده لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الاطباء البيطريين خدمه لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعه هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسيه التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: البصرة مدينة لا تكف عن إدهاشك بتفاصيلها، وفي غربها يربض قضاء الزبير كحارس أمين للموروث البصري الأصيل. هنا للعيد طعم آخر، وللأخوة مائدة يمتد طولها بطول الألفة الساكنة في قلوب أهلها، سفرة العيد في الشارع وثقة حب اجتماعية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل لترسم لوحة من التكافل والبهجة. هذه العادة الممتدة عبر السنين لم تكن وليدة اليوم، بل صاغ ركائزها الأجداد لتبقى حية في تفاصيل الحاضر، تجمع القلوب بعد صلاة العيد مباشرة. نستمع إلى الحكاية كما يرويها أحمد فزع العزيز.
1: احنا هاي الطريقة أخذناها قديمة، مو تقول حديثة بالوقت الحاضر، أخذناها من آبائنا ومن أجدادنا ومن اللي سووها هنا سابقا بالزبير، هم الزبارة النيادة. هاي تعتبر من بعد صلاة العيد أو صلاة رمضان، نتخلص من الصلاة من الجامع، تلتقي كل إنسان يلتقي بمنطقته، هاي متواجدة عندنا بالمناطق مالتنا، فمكان ما أنت تروح أن تفتر بالبيوت بيت بيت تعايدهم، أنت راح تتعايد وين؟ بالشارع. فمن تعايد بالشارع راح تتمالح مثل ما تقول بالزاد، كل بيت راح يطلع له معون من بيته وراح ناكل كلنا احنا بالشارع. من بعدها راح نتفقد اولا اخواننا اللي ما طالعين مثلا ويانا، اللي ما طالع نلتم احنا كلنا مجموعات ونروح عليهم للبيت، المريض نروح نزوره، المتوفي نروح للبيت نقرا له سوره الفاتحه، هذا نورثه لنا ولاجيالنا ان شاء الله، وجاي تشوفون انتم اجيالنا واولادنا.
0: منذ سبعينيات القرن الماضي وأسماء العوائل الزبيرية العريقة ترتبط بهذه السفرة الجماعية التي تحولت إلى رمز للمشاركة وامتزاج البركة بين الجيران. يأخذنا إبراهيم الوادي في رحلة عبر ذاكرة المكان.
2: والله هذه العادة احنا أخذناها أنا من سنة 70 بزوير ومحلة الشمال القديمة، أخواننا أهل الزبير، بيت الرئيس الإبراهيم، بيت الأعمار، يعني ناس احنا الحمد لله والشكر، يعني بيت الراشد او بيت الباحثين، احنا قديمين يعني، وهذه ورثناها من عندهم يعني كطبيعه عاديه يعني اهل الزبير. هذه الوجبه الجماعيه احنا نعتبرها نوع من المشاركه، يعني انت تاكل من زادي وانا اكل من زادك، وكل واحد يعني يطلع له وجبه ونجمع كل احنا بهالمنطقه هذه مثل ما يقول بهالسفره هذه، كل واحد ياكل من جاره او من صديقه، يعني مثل ما يقول سير طعمة بيناتنا بعضنا بعض.
0: وعلى تلك المائدة الممتدة تتصدر الأكلات الشعبية البسيطة المشهد، حاملة معها بساطة الناس وقدرتها على إذابة مشاغل الحياة اليومية في لحظة لقاء صادقة. نقترب أكثر من المائدة مع باسم أبو عبد الله.
3: أولا كل عام وانتم بخير، ونرحب بكم منطقتنا منطقة الرشيدية الأولى، والله عيد عليكم كل سنة وكل عام. هاي عادة زبيرية أصيلة قديمة في المنطقة، يعني مناطق الزبير عامة، والله هي طبعا هي الأكلات الرئيسية مثل ما يقول احنا نسميها المطبق، يعني تتميز مطبق اللحم ومطبق الدجاج، يعني ما بيها تفرعات ثانية، لأن هنا مثل ما يقول أكلات بسيطة، هي ببساطة تجمع المنطقة، وهي الأساس مالها أنك اجتماع الناس على مكان واحد، ولأن تعرف الناس عندها مشاغل بالأيام العادية وعندها كل من عنده ظرفه، بس بيوم العيد يلتقي الكل هنا ويسلم الأخ على أخوه والجار على جاره والبعيد على القريب، شك واحد بالمنطقة اللي ما عنده ديوان ما حد يقدر يسير عليه، اللي مكانه ضيق اللي ما فارق، كلها بهالوقت هذا تجتمع وتتعايد، يعني هذا المغزى والسم الرئيسي لهذه العادة.
0: وفي الوقت الذي يحافظ فيه الكبار على عبق الماضي يبرز دور الشباب كعصب هذه المبادرة، يجهزون لها ليلاً ليكون الغد مشرقاً بالتنظيم والمحبة. لنستمع إلى ما يقوله يوسف عباس عن دور الشباب هنا.
4: بالنسبة للشباب هنا واجبهم الصراحة يختلف عن واجب الكبار، احنا نجي نهيئ الأمور بالليل، يعني غداً العيد نجي نهيئ الأمور، نرتب تنظيف الشارع كذا كذا، ونسبة للشباب يعني كلش ملتزمين في هذه الحالة صراحة، ملتزمين بهذه العادة لأن تحسها ورث من الآباء من الأجداد، فدل على ان المحبه بين الاصدقاء بين الاخوان، احنا كل واحد ملتزم بعمل ملتزم كذا، فهذا الشيء من يجي نتجمع هنا بعد واحد يشوف الثاني بعد تنتهي بعد لا نزور فلان ولا ندخل ديوان فلان ولا كذا، فالشباب مواظبين على هاي العاده وان شاء الله نتمناها ان تكون عاده دائما ويانا، ونرجوها ان تكون عاده تظل ويانا طول السنوات القادمه ان شاء الله.
0: تطوى السفرة في الشارع لكن أثرها يبقى ممتداً في النفوس طوال العام. هكذا هي الزبير، حكاية عشق بصري لا تنتهي، تجمعها مائدة ويحرسها وعي شبابها وأصالة شيوخها، عادات تقاوم الزمن وتؤكد أن الإنسانية تتلخص في لقمة يتقاسمها الجار مع جاره تحت سقف المحبة الدافئ. دمتم ودامت أيامكم أعياداً وأفراحاً.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الأنترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الإنترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أماناً ووئاماً فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام، وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها، حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما أن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر، فنحن نعيش عصر الفكه الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو تايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: الله لا يعرف.
1: 102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

من بين شناشيلها انطلقنا ومن شطها مسجنا أنغامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: شكرا.
1: راديو تايمز إكسكوار أف أم. مزاجون
2: مزاجون
1: بلون الشط
2: برائحة الطين بطعم البرح
1: بطعم البرح
2: 102.5
1: راديو تايمز إكسكوار أف أم.
2: البصرة في موجة
1: البصرة في موجة.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM. عين لكم على منتجكم.

0: إذا السائق السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
1: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم سنقلب صفحات جديدة من تاريخ العراق القديم والتاريخ الإسلامي. هذه الصفحات وهذه المواضيع تتجدد مع تجدد اللقاء بكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير. برنامج عراق بيديا يأتيكم دائما معي أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول لحلقة هذا اليوم من برنامج العراق، مين سنتكلم عن شخصية عراقية نسوية في تاريخ بلاد الرافدين، تحديدا في الفترة الآشورية، أقصد هنا الملكة سميراميس. لماذا اخترنا هذه الشخصية؟ طبعا هذه من الشخصيات التي أثيرت حولها الأساطير، ومن الشخصيات التي تجلت في الأسطورة وتجلت في التاريخ. ربما تكون سميراميس أكثر الشخصيات التاريخية القديمة في بلاد الرافدين إثارة للجدل على مر العصور. طبعا يمكن بعد أوتونابشتم، بعد أوتونابشتم اللي هو إتراخاسيس أو زيوسدرا أو اللي هو نبي نوح صاحب الطوفان، ربما تكون سميراميس هي ثاني أكثر شخصية إثارة للجدل، بل هي ربما الأكثر، لأنه حيكت حولها الأساطير وحيكت حولها الخرافات، وكثير من الأمور التي ألصقت بها وهي بعيدة عنها، في حين هي شخصية تاريخية سنتعرف عليها تدريجيا. الشخصية النسوية في التاريخ دائما ما تحاط بنوع من الأساطير كما قلنا. بالنسبة لسميراميس في المخيال الشعبي الغربي وليس الشرقي، الغربي أقصد به يعني اليوناني، هي صورت على أنها ملكة بابل وقامت بأعمال عظيمة، وفي الحقيقة هي ليست ملكة بابل، راح نشوف، لأنه السجلات الآشورية، من أقول سجلات آشورية يعني السجلات المسمارية، يعني الكتابات المسمارية، يعني الوثائق المسمارية التي تحدثت عن الملوك أشارت إلى سميراميس باعتبارها هي ملكة، وتسمى باللغة الآشورية، يعني اللغة الآشورية فرع من الأكادية، تسمى شامورامات. سميراميس هذا اسم يوناني، أي شيء أي اسم بالأخير تقرأ يا سين إيس هذا اسم يوناني، اسمها الحقيقي هو شامورامات. شامورامات هسه راح نعرف شنو معناتها. طبعا شامورامات هي محبوبة الحمام. ليش اسمها محبوبة الحمام؟ راح نشوف تدريجيا.

النصوص المسمارية. يعني سنعرج على مسألة إن سميراميس أو شامورامات، أنا يعني هقول سميراميس أكثر من مرة لأنه هي معروفة تاريخيا سميراميس باعتبار أنه المدرسة الغربية اليونانية أكثر انتشارا من المدرسة الشرقية اللي يسميها شامورامات. فهي يعني ليست فقط شخصية تاريخية أو أسطورية أو تمازج بين التاريخ والأسطورة، لا، هي ظاهرة. سميراميس شامورامات ظاهرة ثقافية يعني عكست تفاعل الحضارات المتبادلة، وبالأخص بالفترة التاريخية التي تسمى بالفترة الهلنستية.

إذن الحديث عن شمورامات سميراميس الملكة الآشورية هو ليس فقط يعني حديث عن شخصية تاريخية أسطورية، بل هو كما قلنا هي ظاهرة ثقافية تبرز فيها، يعني يبرز فيها التفاعل الحضاري وبالأخص بالفترة الهلنستية. خلينا نعرج يعني على معنى الهلنستية، يعني بمعرض كلامنا. الهلنستية هي فترة تاريخية، الهلنستية فترة تاريخية ظهرت في يعني ظهرت مع دخول الإسكندر المقدوني إلى الشرق، ظهرت بعد دخول الإسكندر المقدوني إلى مناطق الشرق القديم، بدءا من مصر وصولا إلى من شمال أفريقيا، شمال أفريقيا يعني ليبيا الحالية، من شمال أفريقيا وصولا إلى الهند. بعد دخول الإسكندر المقدوني إلى هذه المنطقة وإسقاط وإنهاء الحضارة الفارسية أو الدولة الفارسية في زمن الأخمينيين، في زمن داريوس الثالث، امتزجت الثقافة اليونانية مع الثقافات الشرقية، سواء كانت الثقافة الفارسية أو من قبلها البابلية والآشورية والسومرية والمصرية والكنعانية والهندية. هذه الثقافات وبالأخص في العراق الثقافة البابلية عندما امتزجت مع الثقافة اليونانية التي جاءت مع مجيء الإسكندر المقدوني سميت أو أنتجت ثقافة جديدة، ثقافة هجينة، ثقافة مركبة سميت بالثقافة الهلنستية. فالفترة التي سادت فيها هذه الثقافة تسمى بالفترة أو العصر الهلينستي. كلمة هلينستي شو نقصد بها؟ كلمة هلينستي جاية من مقطع من هيلين يعني اليونان أو ربة اليونان أو إلهة اليونان القديمة، هيلين يعني اليونان، والإيست، الإيست هو الشرق، فدمجت هاتان الكلمتان فصارت الهيلين نستية يعني الحضارة اليونانية الشرقية، فأصبح مصطلح. المهم من أبرز نتاجات أو من أبرز المظاهر التي انعكست فيها يعني هذا الامتزاج الحضاري بين الشرق واليونان، بين الإيست والهيلين الهيلنستية، هي شخصية سميراميس، الملكة سميراميس أو الشخصية الآشورية شمورامات. وصلت إلينا قصص وخرافات وأساطير وشيء من الحقيقة في المصادر اليونانية في الفترة التي دخل فيها اليونان إلى الشرق عن هذه الشخصية. شخصية سميراميس أو شمورامات يعني ما من أهم ما يميز أنها بقيت حاضرة في الذاكرة البشرية لآلاف السنين إلى يومنا هذا طبعا، وهي كانت تمثل رمز لسيطرة المرأة القوية وحكم المرأة القوية في عالم، يعني طبعا كان يتميز بالذكورية أو يسيطر عليه الرجال. أيضا شيء بشيء يذكر مسألة سيطرة المرأة على الحكم أو سيطرة المرأة على النظام الاجتماعي، يسمونه ماترياركي يعني في قبال الباترياركي اللي هو النظام الأبوي. ماترياركي شنو يعني؟ أنه الأم هي صاحبة أو هي سيدة النظام الاجتماعي، يعني هي التي تتسيد العائلة وهي التي تتسيد المجتمع. يعني هاي يسمونها فترة من الفترات التاريخية التي مر بها النظام الاجتماعي، تسمى الماترياركية، يعني سيطرة الأم. يعني يخطر على بالي الآن طريفة أو من الأساطير التي تذكر أنه الأم سيطرت يعني مو سيطرت بمعنى السيطرة، يعني تسيدت الواجهة الاجتماعية للأسرة وللمجتمع. بالأزمنة القديمة في اليونان كانت يقول لك عندما كانت الأم مسيطرة، المرأة مسيطرة، كانت تربط الرجل من رقبته بحبل. لما انتهى هذا العهد، عهد سيطرة المرأة، سيطر الرجل، هو أخذ يربط المرأة من رجلها بحبل. اليونانيين أو بالثقافات اليونانية القديمة أو بالثقافات الكلاسيكية يقولون أنه هذا التقليد مات الربطة، ربطة العنق
كرفت على قولة المصريين. هذه الربطة جاءت بالأصل هو من سيطرة الأم على الرجل، سيطرة المرأة على الرجل، فمن كانت تربط من رقبته كان اعتزوا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الرباط، فممثلة بهذا الشكل. طيب سيطرة المرأة على سيطرة الرجل على المرأة وربطها من القدم، هذا الخلخال، الخلخال اللي يخلونه بأسفل القدم، الحجل مثل ما قال سعمار، الحجل هو هذا يعود به إلى الفترة التي سيطر بها الرجل على المرأة. طبعا هذا في الموروث اليوناني، احنا جاي نتكلم عن امتزاج الثقافة اليونانية بالثقافة الشرقية والتي برزت في جانب معين اللي هو جانب شخصية سميراميس التي او التي اسمها الحقيقي في اللغة الآشورية شامو رامات.

إذن كما قلنا أن شخصية سيميراميس شاموراما تناولتها المصادر اليونانية بشيء كثير من الأسطورة، والمصادر الأصلية الآشورية المسمارية بواقعية وبتاريخية. المصادر الكلاسيكية، كلاسيكية يعني اليونانية، يعني تناولتها في مقدمتهم أخذ يعني أو من نقل لنا شخصية سيميراميس هو المؤرخ اليوناني ديودور الصقلي. هذا من صقلية، ديودور الصقلي هذا من القرن الأول قبل الميلاد. هذا بالأساس هو أخذ معلوماته من كتابات مؤرخ يوناني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد اللي هو كاتسياس. كاتسياس هو طبيب يوناني كان يعيش في البلاط الفارسي وكتب كتب عن تاريخ آشور وعن فارس، كان قريب جدا من الفترة التي ظهرت فيها سيميراميس. ديودور الصقلي معروف أو ديودورس يسمونه، ديودور الصقلي أخذ معلوماته عن سيميراميس من الطبيب والمؤرخ اليوناني كاتسياس الذي عاش في البلاط الفارسي. لذلك إنه هو يعني يعد المصدر الأكثر تفصيلا، مو الأكثر دقة تاريخية، لا الأكثر تفصيلا برواياته. راح نشوف شنو القصة أو الأسطورة التي وردت عنه. فالأساطير أو القصة التي أوردها الكتاب أو المؤرخين اليونانيين هي متنوعة، لكن تكاد تكون تتفق على سيناريو واحد، إنها هي يعني بأسطوريتها هي ولدت من بيضة في النهار. طبعا بالمناسبة شيء بشيء يذكر، الأسطورة يعني نعرف عن الأسطورة أنها شيء من الخيال. أخواني الأسطورة هي شيء من الخيال وشيء من الواقع، نص خيالي، نص غير صحيح، نص ميتافيزيقي، نص ما يعني غير معقول، يرافق حدث تاريخي. فالأسطورة فيها جانب تاريخي وفيها جانب خيالي، على عكس الخرافة، على عكس الخرافة اللي هي يعني هي بالأصل من اسمها خرافة، يعني من الأمور الخيالية كلها. طبعا هذه المصطلحات اللي هي الأسطورة والخرافة والملحمة، ومن يختص بالأدب ويختص بالتاريخ يفرق بين هذه الأمور. بس الأسطورة احنا لما نعرف هذه نسمع عنه، هذه أسطورة فيها شيء من الخيال وفيها شيء من من الواقع. على أي حال، الأساطير التي تكلمت عن شخصية سيميراميس جاءت من كما قلنا المصدر الأول هو ديودور الصقلي، هذا اللي أخذ كتاباته من الطبيب اليوناني الذي عاش في البلاط الفارسي وكتب عن آشور اللي هو كاتسياس، وأيضا بعض المصادر الكلاسيكية الأخرى مثل هيرودوتس. هيرودوتس هذا يسمونه أبو التاريخ، أبو التاريخ، هذا أبو التاريخ بالنسبة لليونان يعني، مو بالنسبة للعراق، لا، لأنه هذا 500 قبل الميلاد أو عفوا 400 قبل الميلاد، إحنا عندنا مؤرخين 2000 أو 3000 قبل الميلاد. وأيضا قلنا ديودور الصقلي وهيرودوتس، وحتى المؤرخ سترابون، أو سترابون هذا كان جغرافي لكن أشار في بعض الكتابات إلى شخصية سيميراميس. هسه سيميراميس شامورامات برغم من تعدد المصادر الكلاسيكية اليونانية، لكن تكاد أو يكاد يكون السيناريو لقصة وصول سيميراميس إلى سدة الحكم هو سيناريو أسطوري واحد.

إذن كما قلنا بالرغم من تعدد المصادر الكلاسيكية اليونانية التي تحدثت عن سميراميس أو شامورامات، لكن تكاد تكون الأسطورة، ها مو التاريخ، التاريخ في في الكتابات المسمارية تكاد تكون الأسطورة هي واحدة من حيث السيناريو. خلي يعني نختار الأكثر شيوعا، الأسطورة الأكثر شيوعا نتكلم عنها التي تحدثت عن سميراميس عن شامورامات. الأسطورة اليونانية، احنا نذكر الأسطورة بعد ذلك نذكر الحقيقة التاريخية. الأسطورة اليونانية الأكثر شيوعا شو تقول؟ تقول انه في يوم من الايام انسابت سيول عارمة على منابع نهر الفرات، ففاض النهر، فاض نهر الفرات، وتدفقت مياهه وخرجت الأسماك تستلقي على الشاطئ. يعني شايف انه يعني من كثرة السيول استلقت الأسماك على الشاطئ، وكان من بين تلك الأسماك سمكتان كبيرتان سبحتا إلى وسط النهر، وبدأت هاتان السمكتان بدفع بيضة كبيرة كانت تطفو، أكو بيضة كانت طافية على سطح النهر، بدأوا بدفعها إلى ضفة نهر الفرات. ثم جاءت حمامة بيضاء كبيرة هبطت من السماء واحتضنت هذه البيضة وأخذتها بعيدة عن مجرى النهر. ثم قامت هذه الحمامة، هاي الأسطورة، أنا جاي أتكلم عن الأسطورة اليونانية، الأسطورة اليونانية عن مولد سميراميس، قامت هذه الحمامة برقدت عليها وحتى فقست، وخرجت من هذه البيضة طفلة رائعة الجمال، فسارت حولها أسراب الحمام وأخذت تظلل بأجنحتها على هذه الطفلة لتقيها من حر النهار أو من برد الليل. وبالفعل إنه هذه الحمائم أخذت تبحث عن غذاء للطفلة، فاهتدت إلى مكان فيه رعاة، فأخذت الحمائم تجلب الحليب وتجلب الجبن إلى هذه الطفلة، إلى يعني باختصار إلى مرحلة ربت فيها هذه الحمائم، ربت فيها هذه الطفلة. الرعاة انتبهوا إلى أنه هذا الجبن ما لهم جاي، يعني فيه آثار لنقر الحمام، طبعا نعرف الحمام ما يأكل جبن، فتتبعوا الأمر ووجدوا يعني أن هذه الحمائم تأخذ هذا الجبن إلى مكان وجدوا فيه هذه الطفلة. طبعا أخذ الطفلة هذه الصغيرة اللي هي كانت بارعة بالجمال، أخذوها إلى خيامهم واتفقوا على أن يبيعوا هذه الطفلة الجميلة إلى أو في سوق نينوى. خليني أتوقف عند جزئية هنا هسه اجت على بالي. احنا يعني كثير من الأساطير أو كثير من القصص التي نسمعها في التاريخ عن شخصيات بارزة، هذه الشخصيات عندما يراد أن يحاك لها أو يؤسس لها تاريخ معين، يتم استيراد قصة لشخصية تاريخية بارزة وتطبق على هذه الشخصية. يعني شنو أقول؟ يعني من رادوا يكتبون تاريخ سرجون الأكدي، شافوا موسى عليه السلام وقصة موسى والنهر والسلة والأم التي ألقت بطفلها إلى النهر، هسه أنا من جاي أقرأ قصة سميراميس، شفت أنه السيناريو هو نفسه تقريبا أو قريب منه من سيناريو النبي يوسف عليه السلام، مثل أنه في الصحراء لوحده وجميل وبارع بالجمال، نفس الشيء. لذلك أنه هاي المسألة أنه يعترض علينا بعض من ينكر وجود الأنبياء، أنه يقول بأنه معظم الأنبياء في قصصهم مأخوذة من الأساطير القديمة. هو في الحقيقة بالعكس، هو بالعكس. على أي حال، لما جاء الراعي ووجد هذه الطفلة التي ربتها الحمام، أطلقوا عليها اسم سميراميس وأخذوها إلى سوق نينوى. نينوى طبعا هي المدينة التاريخية القديمة اللي هي حاليا جزء من أجزاء الموصل الحالي.
في نينوى كان هناك موسم يسمى موسم الزواج، هذا موسم يقام كل عام كل سنة، تجتمع فيه الشبان والشابات الذين يأتون من كل نواحي المملكة، ينتقي كل شاب عروسا أو له. وطبعا ليس بالضرورة أن تكون هذه العروسة ملائمة لسن الزواج، حتى إذا كانت صغيرة تؤخذ وتربى في البيوت، وبعد ذلك عندما تكبر تزوج لأحد أبناء الذي يشتريها. ولذلك أنه السوق نينوى كان يغص بالشيوخ يعني الكهول والشبان. لما دخل الرعاة ومعهم هذه الصبية الصغيرة الحسناء اللي هي سميراميس، يعني لفتت أنظار كل من كان في السوق، فشاهدها شخص يسمى سيما. هذا كان قائد عند الملك، اشتراها ورباها وأصبحت بعد ذلك يعني عندما كبرت وأصبحت يافعة تزوجها أحد قادة الملك الآشوري طبعا. وهذا الملك الآشوري طبعا حد الآن ما شايفه. أعود على يعني فترة قليلة، أقول إن عندما كانت سميراميس بحسب الأسطورة اليونانية كانت بيضة، يعني الأسطورة تقول إنه كانت بيضة، وهذه البيضة أخرجت من النهر وربتها الحمام. اسم شامورامات، شامو باللغة الآشورية، شامو معناتها الحمامة، رامات من رام، الفعل رام بالآشوري يعني المحبوبة، فاسم سميراميس هي محبوبة الحمام، أو شامورامات هي محبوبة الحمام باعتبار هي ربتها الحمام، وبعد ذلك نقلت إلى السوق عن طريق الراعي، وقام هذا الراعي ببيعها إلى أحد قادة البلاط الملك الآشوري، وعندما أصبحت يافعة تزوجت من أحد القادة في البلاط الآشوري.

إذن الآن وصلنا إلى مرحلة أنه سميرة ميس أصبحت يافعة، أصبحت فائقة الجمال، وأخذت إلى البلاط الملكي وتزوجها أحد القادة، قادة الملك الآشوري الذي كما تصفه المصادر أو الأسطورة اليونانية تقول صعقة مذهولة من جمالها. على أي حال أرسل هذا القائد إلى أحد الحروب، لحروب الدولة الآشورية.

طبعا قبل أن ترسل هي أنجبت سميراميس. شعر الملك بأنه يجب أن يذهب هذا القائد. طبعا هذا القائد طلب من الملك أن ترافقه زوجته, زوجته يعني زوجة القائد اللي هي سميراميس. وبالفعل ذهبت معه. من ما صادف أنه في المعركة, في هذه المعركة الآشورية بين الآشوريين وبين باكتيريا اللي هي أفغانستان حالية, كان هناك حصار, والحصار لم يكن يعني قد أتى بثماره على هذه المدينة. فطلب سميراميس من زوجها القائد أنه يرسل مجموعة من الجنود المدربين على القتال في إرسالهم إلى الجبال, وكانت الجبال مرتفعات شاهقة. وبالفعل استطاعوا أن يتسلقوا الجبال ودخلوا إلى المدينة وفكوا أسوار المدينة. الملك الآشوري أعجب بخطة سميراميس زوجة أحد القادة, وهذا طبعا من هذا الوقت أخذ يتمعن في وجهها الساحر كما يقول النص, وجمالها المدهش, وطلب أن تكون زوجته. طلب من القائد أن يتركها وتكون زوجة إلى الملك. وعرضت يعني تصور, عرض الملك الآشوري عرض على القائد أن يترك زوجته مقابل أن يعطيه ابنة الملك, ابن يعني الأميرة. رفض في البداية لكنه أجبر لاحقا على هذا الأمر. تقول الرواية بأنه عندما تركها للملك مات من الحزن عليها. على أي حال سميراميس الآن أصبحت يعني انتقلت من زوجة قائد إلى زوجة الملك, وأصبحت هي ملكة لنينوى في بلاد الرافدين. طبعا هذا بحسب الأسطورة اللي جاي نتكلم عنها, الأسطورة الرائجة اللي هي الأسطورة اليونانية. تقول إنه دام حكمها 42 عام, وفي السنوات الخمسة الأخيرة حكمت بمفردها بعد وفاة زوجها. يعني ما أعرف, أنا دائما الأساطير اليونانية أو الأخبار, خلينا نسميها الأخبار اليونانية, عندما تتكلم عن بلاد الرافدين أو تتكلم عن الآشوريين, يعني تضيف نوع من الحس اليوناني السمج في الاجتماعي. يعني هو تقول إن سميراميس بعد وفاة زوجها كانت تتخذ خليلا شابا في كل ليلة وتقتله في صباح اليوم التالي. يعني ما أعرف هسه قد تكون هذه أي واحد يسمعها, أنه سميراميس لما ما تزوجها ورا ما تزوجها كل ليلة تجيب لها شاب تقضي الليل معه وفي الصباح تقتله. يعني كأنه هذه هي أساس لقصة ألف ليلة وليلة, لكن بالعكس ألف ليلة وليلة هذا السلطان كان يأتي بفتاة, وهذه الفتاة عندما ينهي معها الليل يقتلها في الصباح. لا, سميراميس بحسب النص اليوناني بالعكس هي التي تأتي بشاب يافع تتخذه خليلا ومع الفجر تقتله. هذه طبعا يعني كما قلنا هذا ضمن الأساطير, ولا توجد معلومات مؤكدة عنها. وهذه الأساطير كما قلنا هي أساطير يونانية. الأساطير اليونانية تختلف اختلاف كبير عن السجلات وعن النصوص التاريخية المسمارية التي هي شاهد عيان وموثوق عن حياة سميراميس في الدولة الآشورية.

إذن بعدين تكلمنا عن سميراميس، عن شامورامات الملك الآشورية في المصادر اليونانية، والأسطورة التي حكت حولها بأنها هي ولدت من بيضة، وهذه البيضة خرجت من النهر وربتها الحمام، واسم شامورامات أو اسم سميراميس هو محبوبة الحمام. ننتقل الآن إلى النص التاريخي الحقيقي، عشان نعرف الأسطورة الآن نأتي إلى النص التاريخي الحقيقي. طيب لشون نعرف هذا النص التاريخي الحقيقي؟ لأنها كتابات مسمارية دونت في زمن الملكة، يعني مو وراء 200 أو 500 سنة، لا في زمن الملكة نفسها. النصوص المسمارية هي أكثر واقعية لشخصية شامورامات، اللي هي هي تمثلها أو هي أدرجت ضمن زوجات أو ضمن أو الزوجة الوحيدة ربما هي كانت للملك الآشوري شمشي أدد الخامس. شمشي أدد حكم من 803 فشمشي أدد الخامس كانت له زوجة تسمى شامورامات، وأنجبت له ملك يسمى أدد نيراري الثالث. طبعا هذه موجودة كلها في السجلات الآشورية المسمارية. بعد وفاة زوجها سميراميس أو شامورامات، بعد أن توفي زوجها شمشي أدد الخامس، أصبحت هي وصية على عرش ابنها أدد نيراري الثالث. طبعا كان صغير، وهي الفترة قلنا من 811 إلى 806. يعني انتبهوا أخواني، أنا دائما عندما أتكلم في التاريخ القديم، التاريخ القديم تنازلي متصاعدي، من 811 إلى 806 قبل الميلاد. هذه فترة كانت حرجة لأن الملك كان صغيرا فيها، لذلك أصبحت هي سميراميس شامورامات أصبحت هي الوصية على ابنها. وبالفعل يعني أظهرت حنكة سياسية وعسكرية في قيادة الدولة الآشورية. هناك يعني مما يؤكد حقيقة أن هذه الملكة هي شخصية تاريخية وشخصية بشرية، لا حمامة ولا بيضة طلعت من النهر ولا هاي الأمور التي تذكرها المصادر اليونانية. هناك مسلة تسمى يعني مسلة آشورية، ونقش في مدينة نمرود. نمرود ها نذكر به، نمرود مو شخصية، ما أكو شيء شخصية اسمها نمرود، نمرود مدينة تسمى مسلة شامورامات، عثر عليها في مدينة آشور في الموصل. طبعا هي من أهم الأدلة الأثرية يعني التي تشير إلى الشخصية التاريخية لشامورامات أو إلى سميراميس. تقول هذه المسلة، مثلا ياهو يجوا جاي يسوون مسلة بالذكاء الاصطناعي وينزلها بالإنترنت وقال هاي مسلة تعود إلى سومر، إلى بابل، إلى آشور. على حال المسلة الآشورية تسمى مسلة شامورامات، تقول الملكة شامورامات يعني سميراميس ملكة شمشي أدد، ملكة يعني زوجة الملك شمشي أدد، ملك الكون، ملك آشور، أم الملك أدد نيراري، ملك الكون، ملك آشور، كنت شلم نصر، ملك الجهات الأربعة. هذه مكتوبة بالخط المسماري باللغة الآشورية ومحفوظة، مو محفوظة يعني من آثار العاصمة آشور. يعني هذا مو فقط يؤكد هويتها وعلاقتها الملكية، بل أيضا يشير إلى مكانتها الرفيعة في الدولة الآشورية. يعني تذكر بألقاب ملكية مستخدمة في الدولة الآشورية، لما تقول يعني هي زوجة ملك الكون، هي أم ملك الكون أو ملك آشور، هي كنت ملك الجهات الأربعة. بالمناسبة كلمة الجهات الأربعة قديما كانت تشير إلى نوع من القدسية للملك، باعتبار هو يحكم الجهات الأربعة، يعني يحكم العالم، يعني هو نوع من الإلوهية نوعا ما، خلينا نسميها على أي حال. هناك نقش آخر في مدينة نمرود يذكر سميراميس شامورامات بأنها سيدة القصر، وهي التي أخرجت ابنها اللي هو قلنا أدد نيراري في حملات عسكرية، وكانت تقود بعض هذه الحملات العسكرية الآشورية ضد أعداء الدولة الآشورية الحديثة آنذاك.

إذن صار واضحا عندنا بأن سيميراميس الاسم اليوناني لشامورامات الملكة الآشورية فرق، صار واضح الفرق أنه الرواية أو الأسطورة اليونانية أوردتها بشيء كثير من الـ من الـ من الخيال، أما المصادر المسمارية أثبتتها بأنها ملكة وأم ملك وكنة لملك في الدولة الآشورية الحديثة. على المستوى الديني أيضا ارتبط اسم شامورامات أو سيميراميس بالإلهة عشتار، عشتار أو إننا باللغة السومرية، هي إننا نفسها عشتار وسمونها عشتروت أو سمونها عثتروت. إننا أو عشتار كانت في بلاد الرافدين تمثل إلهة الحب والحرب في وقت واحد. يعني احنا نعرف في الديانات القديمة كل إله مختص ب نوع معين من العبادة، هذا إله قمر، هذا إله الرزق، هذا إله الخصوبة، هذا إله الحرب، هذا إله المياه، هذا إله الأرض. ولو احنا احد الباحثين يقول بأن هذه الآلهة قد تكون قريبة من صفات الملائكة احنا عندنا بالديانات السماوية، هذا بحث آخر إن شاء الله نجي له في اليوم. المهم إننا أو عشتار كانت تمثل، تعبد على أنها إلهة الحب، من يحب يتضرع إليها، وإلهة الحرب، من يحارب أيضا يتضرع إليها. طبعا هذه الصفة المزدوجة جاءت من مخرجات تمازج الأكاديين الجزريين مع السومريين. السومريين يعبدونها على أساس أنه إلهة الحب والخصوبة والزواج والتكاثر. من أجوا الأكاديين، الأكاديين أصحاب بادية مو أصحاب ريف مو تمدن، أصحاب بادية، بالبادية يعبدونها على أساس أنها إلهة حرب، فعبدت بصفتين

عبدت عشتار بصفتين، صفة الحب وصفة الحرب. هذا الأمر ارتبط نوعا ما بشخصية سميراميس اللي هي العسكرية. طبعا مسألة استمرار، كما قلنا، استمرار شخصية سميراميس في المؤلفات الكلاسيكية والمؤلفات حتى في العصور الوسطى وحتى في المصادر الإسلامية، استمر هذا التأثير على هذه الثقافات. لكن أنا أقول لماذا صورت سميراميس بأنها شخصية أسطورية، بأنها ولدت من بيضة حمامة، وحمامة في النهر دفعتها السمكة. إلى ضفة النهر. لماذا أضيفت عليها؟ لأنه الرواية اليونانية، خصوصا ما جاء في كتابات كاتسياس، هذا الطبيب اليوناني الذي عاش في بلاد فارس، هذا دائما يميل إلى تضخيم

في المصادر اليونانية هو سميراميس شاموراماس وبين زباء اللي هي زنوبيا ملكة تدمر، أو نسبوا إليها بناء بابل، وهي لا يم بابل ولا شيء، هي في آشور. وهذا طبعا سبب أنه المصادر العربية الإسلامية عندما تتكلم عن شخصيات التاريخ القديم أو عن التاريخ القديم بصورة عامة ليس لديها مصدر سوى الكتب التي ترجمت في العصر العباسي اليونانية أو من المصادر اليهودية. لذلك تجد ما نقل من أساطير، ما نقل من يعني روايات أو من قصص ومن مبالغات في المصادر القديمة انتقلت إلى المصادر الإسلامية. فتشوف أنه ابن خلدون والمسعودي والطبري يخلطون بين شخصية، مو كلهم طبعا، يخلطون بين شخصية الزباء اللي هي زنوبيا وبين سميراميس، أو يخلطون بين أميتاس اللي هي زوجة نبوخذنصر وبين سميراميس. وهذا كما قلنا سببه هو الاتكاء على المصادر، يعني المؤرخين العربيين، المؤرخين العرب يتكئون على مصادر إما تكون من الإسرائيليات أو من المصادر اليونانية القديمة.

0: حقيقة المعلومات عن سميراميس كثيرة، يعني لدي بعد يعني توجد أيضا رواية عن حبها للملك الأرمني يسمى آرا الجميل، هذا ملك أرمني، لكن سطوة السيد المخرج يعني تحول دون إكمال هذه القصة، ونكتفي بما ذكرناه اليوم عن شخصية سميراميس في المصادر اليونانية وفي المصادر المسمارية وصولا إلى المصادر العربية. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بسطوة اليوم المخرج الأستاذ عمار مشتاق، وكان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: راديو تايم سكوير اف ام، النغم والمتعة دفعة واحدة.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.

0: أهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. نتمنى أن نستمر بتقديم أفضل تجربة إذاعية ممكنة.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.
1: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.